0: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته، في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي أنبياء العهد القديم، دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 5 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه، لكن قبل ما نوصل للنعمة محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل، وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبدا من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسمائهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24، عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب، الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ في رؤيا 6:17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض، بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر الحياة، وهنتكلم في الحتة دي، هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت.

0: قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجوا من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في روميا 11 وعدد 26، هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيا لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي اني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب التاني هو تطهير إسرائيل علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده، وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده. قلب الإنسان صعب جدا وهيتكشف خلال الفترة دي. بالمناسبة عايز أوجه الكلام للناس اللي بينادوا بنقاء الطبيعة البشرية. في ناس بيقولوا إن الإنسان ده كائن طيب وعنده القدرة الذاتية على الخير. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ في ناس بتسميه مبدأ الصفحة البيضة. الرأي ده بينادي إن الإنسان بيتشكل على الشر لكنه في أصله مش شرير، يعني الإنسان زي الصفحة البيضة، فاللي بيتكتب عليه هو اللي بيحدد شخصيته مع إنه في أصله صفحة بيضة. يعني لو افترضنا جدلا إن فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمهوله فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو إني أعتقد إن كل أب وأم يقدروا يقولوا إن ده مبدأ غير صحيح من أول كلمة وأول خطوة بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح إنها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي يكفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا إن في فرق بين البراءة والتبرير. الإنسان ممكن يتولد عنده براءة لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر، لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الانسان يجمل من صورته فهو بينكر انه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى اول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا، او عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية، عملوا الخطية أول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب أخير وهو إعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على إبليس. لما نوصل لسفر الرؤيا ونشوف قصة الضيقة العظيمة بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه أنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء. وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر أن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول، هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم.
1: بنتمنى تكمل بقية الحلقات دي وإحنا بنكمل مناقشة النبوة، لأننا هنعرف المجيء التاني في العظات اللي جاية. طبعا أمر مذهل لما نعرف أننا هنشارك في مجيئه المجيد لجبل الزيتون. ده صحيح وهيحصل، الله ما اداناش النبوة علشان يرضي فضولنا، وللأسف كتير ما بتكون النبوات غالبا بتكون حاجة بتقسم جسد يسوع المسيح. أكيد عندنا خلافاتنا، بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة أن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما زي حقيقة أنه جاء قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر أن موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الأوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة والأحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح أن الرب جاي. عشان كده وانت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده، إزاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد أن الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاة. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ القبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض ومكسوف بقى، يا عيني هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام، بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس الناري يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أسكب يا رب محبتك في قلوب عبيدك، فتطرم فينا نار حبك حتى تلهينا عن أوجاع وألام هذا الزمان. الشيخ الروحاني.

يا رب. الخيارات الكثيرة تؤدي لعجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم راندا بارتي. نفسي قوي النهارده اتكلم معاكم عن ترتيب السفره، وخصوصا الموضوع ده مهم شويه للبنات المقبلين على الزواج، او البنات اللي لسه متجوزين جديد، او صدقيني البنات اللي اتجوزت من زمان برضو لازم تاخد بالها قوي من الحاجات اللي هتقالي النهارده. ترتيب السفرة حاجة مهمة جدا، ما ينفعش خالص نستغنى عنها. يعني ما ينفعش مثلا نحط طبق هنا على طبق هنا، يعني لازم مهم جدا ان يكون شكل سفرتي حلو ومنسق ومرتب. مهم خالص انك تعرفي ازاي تنظميه وترتبيه بشكل يليق بيكي وبالضيوف اللي جاية عندك. هتكلم معاكم عن طبق السلطة، لان طبق السلطة دي حاجة مهمة واساسية على سفرتك، يعني ما ينفعش يبقى فيه عزومة من غير طبق سلطة. اول حاجه هناخد بالنا منها ان طبق السلطه يكون مترتب، يعني يكون سهل على الناس اللي تاكل. يعني ايه بقى؟ اني مثلا ما يجيش واحد يغرف من طبق السلطه يعني يوقع لي كل السلطه على السفره. لا، لازم تكون مترتبه بشكل سليم وعملي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو احط اوراق الخس في الطبق لازم تكون محطوطه بطريقه مناسبه، ما تخليش الخس يعدي من حرف الطبق، ما يبقاش متدلدق كده على السفرة وشكله مش حلو. يعني واللي يجي ياكل خاص يوقع لي نصهم على السفرة، فخلينا ناخد بالنا من النقطة دي. ففي ناس بتحب تحط السلطة في طبق مسطح عادي، وفي ناس بتحب تحط السلطة في طبق بلوري عميق. اي anyway، يعني ايا كان ايه، انت ده براحتك ودي حاجة ترجع لك، وشوفي ايه اللي يناسبك ويناسب شكل السفرة بتاعتك. في حاجة مهمة كمان واحنا بنعمل السلطة او وانت بتعملي السلطة عشان يبقى شكلها حلو على السفرة، لازم تكون متوازنة في أحجامها وفي أشكالها. يعني إيه؟ وفي ألوانها كمان. يعني وأنا بقطع السلطة بلاش نقطع أجزاء كبيرة على أجزاء صغيرة على أي حاجة وخلاص، لا يعني خليك منظمة حتى وانت بتقطعي في السلطة. زي ما قلنا برضو يعني يبقى فيه تناسق في الألوان. يعني إيه؟ يعني بلاش نحط الجرجير مع الخيار، يعني بالذكاء كده هما الاثنين لونهم أخضر. يعني خلينا مثلا إيه، نحط شوية بصل أبيض على شوية طماطم حمراء، كل الحاجات والالوانات دي هتديني شكل حلو قوي على السفرة. وناخد كمان بالنا من الكمية اللي احنا هنعملها. يعني لو هنعمل كمية سلطة كبيرة يبقى تحط في طبق كبير محترم كده، بلاش ايه املى الطبق على الاخر عشان اللي يجي يغرف من الطبق ما يوقعليش زي ما قلنا السلطة برة على السفرة. وبلاش كمان احط ايه شوية سلطة صغيرين في طبق كبير ويبقى نصه فاضي. فناخد بالنا من تناسق الالوان على تناسق احجام الخضار اللي هنقطعه والسلطة على تناسق الطبق اللي هنحط فيه وشكل الطبق. يعني طبعا شكل الطبق ده حاجة ترجع لك، سواء عايزة طبق مستوي عايزة طبق عميق، دي حاجة ترجع لك. هنهي معاكم الحلقة وأقول لكم باي باي، وقابلكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل إتيكيت. كانت معاكم راندا بارتي.

يسوع يشرق بنور فرح ونغم وتسليم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة.
1: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: صراحة مش عارف خايف من إيه، بس بخاف أفتح عيني في الضلمة لأني مش شايف حاجة، مش عارف في إيه في الأوضة جوه الضلمة دي. ودي كانت مشكلة، وأهلي بصراحة مش مقتنعين إني مفروض أخاف. راجل بقى، هو إحنا بنخاف من الضلمة ولا من اللي مش شايفينه؟ يعني الضلمة هي اللي تخوف ولا اللي جوه الضلمة هو اللي يخوف؟ المجهول دايما يخوف، حتى لو متوقعين إنه هو يكون حلو. يعني المولود الجديد مثلا يخوف، يمكن عشان مصاريفه، عشان مستقبله، مش عارف. الترقية في الشغل تخوف، يمكن عشان فيها مسؤولية. شراء عربية جديدة يخوف، عشان مش ضامن مستاهلة الفلوس المدفوعة فيها ولا لأ. يعني احنا هنخاف ليه بقى؟ هل يا ترى أساس الخوف هو عدم الثقة؟ يعني مثلا مش واثق اللي موجود في الضلمة ده يطمن، مش عايز أعرفه أساسا، مش واثق إن الترقية لمصلحتي، يمكن أنا مش قد المسؤولية، مش واثق إن المصنع عمل عربية بأمانة كافية تلاقيه تقفيل محلي. على فكرة عدم الثقة ده ممكن يدمرنا تماما. عدم الثقة في الناس يصيبني بالإحباط، أنا مش كويس كفاية. عدم الثقة في الآخرين يصيبني بالزعر، يمكن خاينين. عدم الثقة في الظروف يصيبني بالشلل، الدنيا شكلها هتتطربق فوق نفوخي. طيب هو احنا حياتنا مع ربنا أساسها ثقة؟ بصراحة طب وليه أثق في ربنا بقى؟ أولا هو بيحبني ويهم مصلحتي، ووعدني إن هو يقف معايا، هو اللي في إيده كل أمور حياتي. خليك واثق في ربنا إنه مهما كان هيقف جنبك ويساعدك تعدي كل الظروف الصعبة اللي في حياتك.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: أجوك أعرف كده عن احتياجك قصاد الرب. قول له أنا عايز أدخل بيت خمر. قد تكون دي غير الأفكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن أنا عايز أدخل بيت خمر. عايز أدخل بيت خمر. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: أصل أنت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوبان، جوه بيت الخمر ناس سكرانة، ناس ماسكة فيه بتقول له بحب، علمني السكة دي،
1: تعال نطلبها منه.

0: هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي، لجلالك المجد، لجلالك
1: المجد. اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: أهم ما خرجت به من حديثك المرة الماضية يا قاسم هو آخر ما قلته.
7: آخر ما قال؟ يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
8: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
9: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
10: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
6: هو ذاك يا ابنتي.
7: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
8: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
6: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
9: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم.
10: هي حقيقة مريحة لنفوسنا
7: حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا، نشعر بالفخر.
8: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
6: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
9: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
7: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
8: ماذا تقصدين يا مي؟
10: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
8: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميراتي؟
7: بدأ يسخر مني.
6: هو لا يسخر بل يسأل.
7: ولو طلبت منه القمر؟
8: ألقي عليه حبلا وأجذبه لك.
9: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
8: الله خلق العالم ليمارس محبته.
10: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته.
7: وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
6: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
9: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
8: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
9: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
10: وما هذه؟ هذه ليست خوارق
7: لكنها ممارسة للمحبة.
8: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
9: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
6: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
7: ما أعظم الحب.
10: ما أعظم الله. الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيان يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأب والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الأب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أبو الخليقة والخلائق،
3: أبو المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي؟ القانوني؟
2: في التبني، الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، هذا هو المعنى الجوهري.
3: وبنوتنا نحن لله،
1: نقول أبانا الذي في السماوات،
4: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
2: معنى روحي؟
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
3: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
4: وما الفرق؟
1: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
2: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
3: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
1: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
4: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
2: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
3: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا مقاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به،
1: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
4: كل ذلك لا يعني الإيمان.
2: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
3: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
4: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
1: بل معناه أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
1: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
3: هذا حلول كامل داخل القلب
1: بالروح القدس. بروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
3: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
3: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
4: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
4: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
3: فهو يحب الجميع، أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
4: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟
3: الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
4: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
3: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا.
1: الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
4: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
3: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
4: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
3: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
4: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا.
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
4: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قداسته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقدس.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: كتب إلينا معترض يقول: لما كانت النسخة الأصلية للكتاب المقدس غير موجودة الآن، فلا يجوز الاعتماد على النسخ الأثرية. هذا اعتراض غريب ومرفوض لعدة أسباب. أولاً، لا يوجد أثر لأصول أهم الكتب القديمة. ليس لدينا لوحاء الحجر اللذان كتبت عليهما الوصايا العشر، ومع ذلك لا يشك أحد في أن الوصايا العشر الواردة الآن في التوراة هي بعينها التي كانت مدونة على اللوحين المذكورين، لأن التواتر العام دليل على صدقها. وقد عاصر كثيرون من المسيحيين النسخة الأصلية وهذه النسخ معا، ولو كان قد حدث فيها تحريف لثاروا ضده وأعلنوا اعتراضهم على الملأ. ويرجع تاريخ بعض نسخ الكتاب المقدس إلى سنة 125 ميلادية، أي بعد الانتهاء من كتابة أجزاء العهد الجديد الأصلية بمدة تتراوح بين 60 و25 سنة فقط. هذا لا يدع مجالاً لحدوث أي تحريف فيها، ويتفوق الكتاب المقدس على سائر الكتب بمخطوطاته في الكثرة. هناك نسخة كاملة من إنجيل يوحنا وجدت سنة 1923 على بعد 28 كيلومتراً جنوب أسيوط في مصر، يرجع تاريخها إلى سنة 125 ميلادية، وهي الآن محفوظة بمكتبة رايلاندز بمانشستر في إنجلترا. هناك بقايا نسخ من الأناجيل التي كتبها كل من متى ومرقس ولوقا ويوحنا، مع رسائل الرسول بولس وجزء من سفر الرؤيا يرجع تاريخها إلى سنة 180 ميلادية، وجميعها محفوظة أيضا هناك. عدا ذلك توجد مجموعة شتوبي التي تحتوي على أجزاء من العهدين القديم والجديد يرجع تاريخها إلى سنة 200 للميلاد. كما توجد مخطوطة مدينة دورا الواقعة على نهر الفرات وتحتوي على أجزاء من العهد الجديد يرجع تاريخها إلى سنة 275 للميلاد. وتوجد مجموعة أرسانيوس بالفيوم في مصر تحتوي على كثير من أقوال المسيح يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الرابع. بالإضافة إلى ذلك، هناك 6 نسخ كاملة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين 3 و5. نشرت صور لبعض صفحاتها في الكتب والمراجع الهامة، وهي النسخة الإخميمية. اكتشفها العلامة تشستر بيتي في إخميم بصعيد مصر سنة 1945 ميلادية، ويرجع تاريخها إلى القرن 3، وهي محفوظة الآن في لندن. وهناك نسخة سنت كاثرين يرجع تاريخها إلى القرن 4، اكتشفتها بعثة أمريكية بمساعدة بعض الأساتذة المصريين من جامعة فاروق سابقا الإسكندرية حاليا، وأشارت إلى هذه النسخة الجرائد المصرية لا سيما جريدة الزمان في 15 يوليو 1950، وجريدة الأهرام في عدد 6 يوليو 1966، عند حديثها عن احتفال جامعة الإسكندرية بمناسبة مرور 1400 سنة على إنشاء دير سنت كاثرين، وعند الاحتفال بإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة عام 1991. وهناك النسخة السينيائية يرجع تاريخها إلى القرن 4، عثر عليها تشندورف العالم الألماني على 45 ورقة منها سنة 1842 في دير سانت كاثرين في شبه جزيرة سيناء، وعثر على الباقي في المدة من سنة 1842

852 إلى 1859، ثم أهداها إلى الإسكندر إمبراطور روسيا، وصورت صفحاتها سنة 1911، وأرسلت إلى بعض المتاحف ودور الكتب. ولما قامت الثورة الشيوعية عرضت هذه النسخة للبيع، فاشتراها المتحف البريطاني سنة 1935 بما يوازي بسعر اليوم بضعة ملايين من الدولارات. وهناك النسخة الفاتيكانية يرجع تاريخها إلى القرن الرابع، سميت بهذا الاسم لأنها كانت ملكا لمكتبة الفاتيكان بروما. ورد ذكرها في محتويات هذه المكتبة سنة 1475 ميلادية. ولما اقتحمت جيوش نابليون إيطاليا نقلت النسخة الفاتيكانية إلى باريس ليدرسها العلماء. في 1889 صورت صفحاتها وطبع منها عدد كبير، أرسل إلى بعض المتاحف والجامعات. ومن الأدلة على قدم النسخة الفاتيكانية عدم انفصال كلماتها بعضها عن بعض، ويقول رجال الآثار إن كاتبها مسيحي مصري. وهناك النسخة الإسكندرانية ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس، وتتكون من 4 مجلدات ضخمة. عثر عليها في الإسكندرية لوكاربوس بطريرك الأستانة، فأرسلها إلى تشارلز الأول ملك إنجلترا على يد السير توماس سفير إنجلترا في الأستانة سنة 1624 للميلاد. أودعت بعد ذلك في المتحف البريطاني سنة 1853 ميلادية. ويقول رجال الآثار إن النسخة الإسكندرانية كتبها شخص يدعى تكلا، وإنها كانت إحدى النسخ التي جمعت من الإسكندرية سنة 615 للميلاد لمقارنة الترجمة السريانية عليها. ومن الأدلة على قدمها أن رسائل بولس الرسول ترد فيها غير مقسمة إلى أصحاحات، على نقيض النسخ التي كتبت بعد القرن الخامس. وقد صورت صفحات النسخة الإسكندرانية سنة 1869 وأرسلت إلى بعض المتاحف ودور الكتب. وهناك أيضا النسخة الإفرائيمية ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس، وكانت ملكا لعائلة ميديشي في فلورنسا، ثم نقلت إلى باريس في القرن السادس عشر وأودعت بدار الكتب بها. عدا هذه النسخ الست التي ذكرتها توجد النسخة الأمبروسانية ترجع إلى سنة 450 ميلادية، والنسخة البيزائية 550 ميلادية، النسخة الشرقية 820 ميلادية، النسخة البطرسية 916 ميلادية. وتوجد 674 نسخة غير كاملة للكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الخامس والعاشر، وجميعها محفوظة في المتاحف ودور الكتب الأوروبية.

0: علاوة على النسخ القديمة التي ذكرتها، توجد جداول لمحتويات الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الثالث وما بعده. هناك 13 جدولا للكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الثالث والقرون الأربعة التالية له، يحتوي كل منها على أسماء أسفار هذا الكتاب وملخص كل سفر منه، أشهرها جدول مورتوري المحفوظ بميلان، جدول أوريجانوس المحفوظ في باريس، جدول يوذينوس، جدول أثناسيوس، جدول يوسابيوس، جدول لاودكية، جدول سلاميس، جدول غريغوريوس. هذه الجداول محفوظة الآن في متحف لندن وغيره. وقد قام يوشيان وغيره من العلماء بمضاهات نسخ الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا الآن، فلم يجدوا اختلافا ما، الأمر الذي يدل على أنه لم يحدث أي تحريف أو تغيير في الكتاب المقدس. علاوة على ذلك، توجد كتب دينية بها اقتباسات كثيرة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الأول وما بعده. من القرن الأول توجد رسالة لأكليماندوس أسقف روما سنة 80 ميلادية، الذي كان رفيقا لبولس الرسول، تحتوي على 59 فصلا كلها مواعظ مؤسسة على فصول من الإنجيل. أشار إليها إيريناوس سنة 170 ميلادية، وأشار إليها ديونيسيوس أسقف كورنثوس سنة 190 ميلادية. رسالة أكليماندوس هذه محفوظة الآن في متحف لندن. 3 كتب لهرميس الذي كان رفيقا للرسول بولس، وتتحدث عن حياة المسيح والعقائد المسيحية الواردة في العهد الجديد. هناك أيضا 7 رسائل لأغناطيوس أسقف أنطاكيا سنة 95 ميلادية، تحث على التقوى والقداسة والإيمان الحقيقي بالمسيح، وهي محفوظة الآن بمتحف باريس. من القرن الثاني توجد رسالة لبوليكاربوس أسقف سميرنا المعروف اليوم باسم إزمير، الذي كان تلميذا ليوحنا الرسول، وتتحدث عن صلب المسيح وقيامته وصعوده. تفسير الإنجيل تأليف بابياس أسقف هيرابوليس في 6 مجلدات. كتاب ليوستينوس الفيلسوف يدافع فيه عن المسيحية ويجادل بشأنها كثيرين، من بينهم شخص يهودي اسمه تريفو. كتب يوستينوس أيضا رسائل إلى الإمبراطورين تيتوس أنطونيوس ومارك أنطونيوس وإلى أعضاء مجلس الشيوخ في روما، يوضح فيها أسباب اقتناعه بالمسيحية. كتاب لهيجسبوس يصف فيه رحلته إلى الكنائس الشرقية والغربية، سجل فيه أنه وجد الكنائس المذكورة تسير وفقا للتعاليم الواردة في إنجيل يسوع المسيح. كتاب لإيريناوس أسقف ليون في فرنسا ذكر فيه ما سمعه عن رسل المسيح 12 من الأشخاص الذين عاصروهم. كتاب لأثينا غورس أحد فلاسفة المسيحيين القدامى، سجل فيه أن الكنائس تواظب على دراسة إنجيل المسيح المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحنا. كتاب اتفاق البشائر الأربع لتيتيانوس، تفسير الإنجيل بقلم باتينيوس وآخر بقلم أكليماندوس، كل هذه تبين السند المتصل للعهد الجديد.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا في الكتاب المقدس وبنشوف إذا كانت دي حقيقة ولا أسطورة. وضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: سؤال حلقتنا بيدور حوالين نوح. هل من المنطق إنه واحد زي نوح لا درس لهندسة ولا عمارة ولا أي حاجة خالص ويبني فلك بالمقاييس اللي حضرتك ذكرتها قبل كده، مش عارفة كام زراع وكام إيه، ولا دي بتبقى أسطورة زي الأساطير بتاعت هيراكليز والحاجات دي كلها، يعني قريبة أكتر من إنه هي قصص الأساطير والأبطال اللي بنسمعها في الأساطير؟
1: ده سؤال رائع الحقيقة، لأن إحنا عندنا مفهوم خاطئ جدا عن الإنسان الأول. بنفتكر الإنسان الأول ده كان متخلف
0: جاهل،
1: لكن الواقع يختلف تماما عن كده. فمثلا هبتدي برضو بالكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 4. أبناء قايين بنوا مدينة، وفي المدينة دي كان فيها كل عازف بآلة الموسيقى، فكان عندهم ميوزيكال إندستري، كان عندهم موسيقى متقدمة، كان عندهم رعاية المواشي وعارفين إزاي يعملوا الطب البيطري يعني. كان عندهم حاجة تانية أنهم بيشتغلوا في الألويز. الألويز دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن نحاس وحديد، وعشان تفصليهم عن بعض دي صناعة متقدمة جدا جدا جدا. فالإنسان الأول ما كانش متخلف زي ما احنا فاهمين، لأن ده فكر النشوء والارتقاء، إن احنا جينا من كائنات أقل والإنسان الأول كان بدائي. ما كانش بدائي بالمرة. هديكي أدلة تاريخية على كده. إزاي بنوا الأهرامات؟ لحد دلوقتي مش عارفين، ما دخلوش كلية الهندسة طبعا، تمام؟ إزاي قدروا يعرفوا النجوم والمسافات والزوايا عشان يبنوا الهرم الأكبر اللي فيه 2.4 مليون حجر؟ إزاي قطعوا الحجر ده بالمظبوط قوي علشان يرتبوهم على بعض؟
0: بس أعذرني، الوقت ده كانوا فعلا معروفين إن الفراعنة درسوا وعندهم فن العمارة ده عالي جدا. أنا بتكلم على نوح، على حد لسه في البداية خالص.
1: ما أنا جبتلك من البداية خالص، اللي هو أولاد قايين.
0: هو بقى عارف إزاي الحاجات دي.
1: ما أنا عايز أقولك إنه الناس الفراعنة دول من سلالات نوح بعد الطوفان. فإحنا بنتكلم على أجيال ما بعد الطوفان. تمام. الأجيال ما قبل الطوفان كانت ذكائها بالكامل. ليه؟ لأن الإنسان خلق كامل جدا، يعني آدم من اليوم الأول في خلقه قدر يتكلم. فالإنسان الأول كان في قمة الذكاء وقمة القدرات الذهنية والجسمانية. وبعدين نوح اعتمد على ناس تانية موجودين معاه. فالبناء مش لازم بس هو وأولاده بس اللي يبنوه، في ناس تاني ممكن جدا يشغلهم.
0: طب إزاي ده يحصل والناس دي أصلا مش مقتنعة بهدف الفلك؟
1: هي مش مهم انها تقتنع، المهم انها بتشتغل وبتاخد فلوسها، بتاخد مكافئتها عن شغلها. فهم بيبنوا معاه، انا لو عندي مشروع والناس مش مقتنعه بيه بس بشغلهم بديهم فلوس بيجوا يعملوا ويمشوا.
0: يعني حياتك بتقول انه الله ادى المقاييس الاول لنوح.
1: طبعا، وده موجود في اصحاح 6 من سفر التكوين،
0: واترسم بقى هندسيا نوح طبعاً. والشخصيات اللي معاه،
1: تمام،
0: وابتدى يبني الفلك.
1: بالظبط كده.
0: طيب بالزبط كده. ده اللي خلى انه نوح ينفع يبني كل ده
1: طبعا، وكل الناس اللي معاه، وعنده أولاده وعنده ناس تانية كانوا عايشين عندهم مهارات وعندهم قدرات يقدروا يبنوا بيها هذا الفلك العملاق اللي احنا تكلمنا عنه،
0: لأنه قبل كده بنوا بيوت.
1: بالضبط، وبنوا مدينة وتشتغلوا في السبائك. من أصحاح 4 في سفر التكوين. عشان كده لازم نرجع للوثيقة اللي بنعترف بيها وهي التوراة، ونشوف هي بتقول إيه، لأن مرات احنا بنحط تخيلاتنا على ما هو مكتوب، مش بنقرأ ما هو مكتوب ونفهمه.
0: التوراة للعهد القديم يا دكتور؟
1: لا، التوراة أساساً اللي هي 5 أسفار موسى الخمسة.
0: أيوة،
1: لكن ممكن يطلق على العهد القديم كله كالتوراة، لكن هي أسفار موسى الخمسة، وبعد كده في أسفار تاريخية وأسفار شعرية وأسفار نبوية، ده كل العهد القديم.
0: شكراً ليك يا دكتور ناجي.
1: شكراً يا هايدي، وأنا سعيد جداً بالحوار الجميل ده.
0: شكراً ليك يا دكتور. أعزائي المستمعين، وهسيبكم مع سؤال حلقة النهاردة اللي بيقول: بالرغم إنه الله وعد نوح إنه مش هيبيد شعوب تاني بالطوفان، إلا أننا لغاية دلوقتي بنسمع عن شعوب تم إبادتها من خلال فيضانات، فهل ده يدل على أن اللي بنسمعه من قصة نوح ده أسطورة ومش حقيقي؟ مستنين إجابتكم. وكمان لو عندكم أي أسئلة بخصوص حلقة النهاردة، ولو عندك أي نقد حوالين الكلام اللي سمعته، من فضلك ما تترددش أنك تكون بتبعته لينا. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: هذا كسر الذين يحزنونني ليدخلوا بي حتى إلى القبر، هناك أجدك قائما من الأموات فأقوم معك. لماذا يحطمني الأعداء باليأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي. هشم يا رب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

قد تتعرض لمواقف مؤلمة نتيجة ثقتك الزائدة بالآخرين، ولكن عدم وجود أحد تثق به سيشعرك بألم أكبر. أبونا سوريا للبرموسي.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حلقتنا الأولى درسنا السياق الذي قدمت فيه العظة على الجبل، وفي حلقتنا الثانية قمنا بنظرة عامة لمضمون هذه العظة. وأثناء دراستنا لسياق هذا التعليم العظيم ومضمونه، رأينا أنها لم تكن حقا عظة، وإنما كانت أشبه بخلوة أو بانسحاب. وكان الهدف من ذلك الانسحاب أن يسوع حاول أن يظهر لبعض تلاميذه كيف يستطيعون أن يكونوا جزءا من حله لكل مشاكل الناس الجسدية والنفسية والعقلية والروحية. في الحلقتين الأوليين رأينا أن عظة الجبل قدمت لمنفعة هؤلاء الناس، لأن يسوع انسحب من بينهم مع بعض تلاميذه ليظهر لهم كيف يتم اختيارهم وتدريبهم وتوظيفهم وتلمذتهم ليكونوا وكلاء حله وجوابه. وذكر لاحقا لتلاميذه أنهم ملح الأرض ونور العالم، ومدينة مبنية على جبل لا يمكن إخفاؤها. قلت في الحلقات الماضية أثناء القيام بنظرة عامة لمضمون ما علمه يسوع، إن يسوع بدأ تعليمه بثمانية مواقف جميلة تجعل من هؤلاء الناس تلاميذه، وتجعل منهم ملح الأرض ونور العالم، وجزءا من جوابه وجزءا من حله لمشاكل الناس المستعصية. ويذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطوبات الجميلة تشكل الموعظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو مجرد تطبيق لتعليمه في التطويبات. وإذا فتحتم كتابكم المقدس على الإصحاح الخامس من إنجيل متى، ستلاحظون أننا نقرأ مجددا التصريح الافتتاحي الذي يخبرنا أن يسوع عندما رأى الجموع مع مشاكلهم فتح فاه وعلم تلاميذه. وعندما بدأ يعلمهم فيما يتعلق بالمواقف، أي بوجهة النظر لتجعلهم جزءا من حله وجوابه، أعلن أول موقف جميل، وهو طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ما هو هذا الموقف الأول الذي يجب أن نملكه لنكون حل يسوع وجوابه وملح الأرض ونور العالم؟ لقد فسره دارسو الكتاب المقدس بما يلي: منكسرو الروح. ووفقا لبعض دارسي الكتاب المقدس، ما قصده يسوع عندما تحدث عن هذه التطويبة هو أن على هؤلاء الناس أن ينكسروا كليا في رغباتهم. يريد يسوع منا أن نراه كملك، ويريدنا أن نرى أنفسنا كأتباع لمملكته أو كرعاية في مملكته، ويريدنا أن ننكسر في إرادتنا ونخضع لإرادته ونطبقها. سنخدم الملك الذي نتبعه. البعض يفسر الأمر هكذا، أما البعض الآخر فيقول إن الأمر يتعلق بالتواضع. يقال إنه في الوقت الذي تظنون فيه أنكم متواضعون يحتمل ألا تكونوا كذلك. ثمة كنيسة منحت قسيسها ميدالية التواضع، لكنهم استعادوها منه لأنه كان يعلقها على صدره كل يوم. من الممكن أن يكون لموقف المسكين بالروح علاقة بالتواضع، لأنه يتعلق بما تفكرون عن أنفسكم. فما هو موقفكم حيال أنفسكم؟ وما هو موقفكم حيال ربكم أي ملككم؟ في الواقع يتم التركيز هنا على الأمرين معا. ثمة الكثير من القصص في الكتاب المقدس تدور أحداثها حول العديد من رجالات الله. فعلى سبيل المثال، كان على بطرس تعلم ثلاثة دروس في حياته. كان عليه أولا معرفة أنه نكرة لا أحد، من ثم كان عليه معرفة أنه إنسان ما، وبعد ذلك فرح بما يستطيع الله أن يفعل بإنسان علم أنه نكرة. فمن اللحظة التي التقى فيها بطرس بيسوع إلى أن أنكره ثلاث مرات وخرج إلى الظلمة وبكى بكاء مرا، كان بطرس يتعلم أول درس، وهو أنه نكرة. وعندما ظهر الرب لبطرس بعد القيامة طمأنه وأكد له أنه الآن أصبح إنسانا يستطيع أن يستخدمه الرب، بعد أن عرف أنه نكرة ولا أحد ذا أهمية. وفي يوم العنصرة اكتشفت الكنيسة والعالم بكامله الدرس الثالث من خلال حياة بطرس. فماذا يعلمنا اختبار بطرس في يوم العنصرة؟
يعلم

هنا ما يستطيع الله فعله بإنسان عرف أنه نكرة. لماذا برز الروح القدس من خلال بطرس وليس يوحنا الذي أحبه الرب يسوع المسيح كثيرا؟ أو من خلال يعقوب أو توما أو نثنائيل الذي كان قديسا بكل ما للكلمة من معنى؟ لماذا اختار الرب بطرس؟ أظن أن الروح القدس برز في يوم العنصرة من خلال بطرس لأن هذا الأخير قد تعلم الموقف الأول الذي يسمح لله أن يستخدمنا. كان بطرس مسكينا في الروح وقد أصبح كذلك عندما خرج إلى الظلمة وبكى بكاء مرا لأنه أنكر الرب 3 مرات. في العودة إلى سفر الخروج ثمة مثل آخر حول الفقر في الروح. في الواقع إني أحب موسى ومهمته كما نقلت إلينا في الإصحاحات الأولى من سفر الخروج. كان القسيس الأمريكي العظيم دي المودي معتادا على القول إن موسى عاش 120 سنة على هذه الأرض، وكانت حياته مقسومة إلى 3 فترات تتألف كل واحدة منها من 40 عاما، وفي كل 40 عاما تعلم موسى درسا واحدا. ففي أول 40 عاما تعلم موسى الدرس التالي: موسى أنت نكرة. أما في السنوات 40 التالية فقد تعلم هذا الدرس: يا موسى أنت إنسان ما. وفي آخر 40 عاما عندما أصبح الوكيل البشري لتحرير شعب الله من عبودية مصر تعلم موسى ما يستطيع الله فعله بإنسان عرف وأدرك أنه نكرة. ثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة عامة لحياة موسى، وهي القول إنه في السنوات 40 الأولى من حياته أخذ ثقافته الحقيقية من الحياة، وفي نهاية السنوات 40 الأولى أو خلالها اكتشف موسى أنه واحد من هؤلاء اليهود. لقد كان أميرا مصريا بسبب ظروف ولادته غير الاعتيادية. تذكروا أن تلك الأميرة المصرية ابنة فرعون التي وجدته في سلة عائمة على مياه النيل قد تبنته، فوضع موسى في سلة وأرسل في مياه النيل لأن فرعون أصدر مرسوما يقضي بعدم السماح لأي صبي يهودي بالعيش، فشعر والداه باليأس لأنهما وجداه طفلا جميلا، لذلك وضعه في سلة وأرسله في مياه نهر النيل. وبتدبير إلهي كانت هذه الأميرة المصرية تستحم في النيل مع خادماتها، فالتقطت إحداهن السلة العائمة ورفعت الغطاء فبكى الطفل، وهذا الأمر أثر في قلب الأميرة المصرية وأثار شفقتها فسحبته من النهر وأطلقت عليه اسم موسى الذي يعني المسحوب، فأخذت الطفل وتبنته ليكون ابنا لها، وهذا يعني أنه ترعرع في بلاط فرعون. أما شقيقته التي كانت تلحق بالسلة على طول نهر النيل ورأت ما حدث فقدمت خدماتها للأميرة المصرية، وقالت الأميرة: سأسر إذا حصلت على امرأة يهودية لتربي ذلك الطفل. لقد ظنت الأميرة أنها فكرة جيدة فأحضرت شقيقته والدته لترعاه. تأملوا بهذه العناية الإلهية. لقد اقترح بعض دارسي الكتاب المقدس أن ذلك كان ضمن التدبير الإلهي، وشرح أحد الدارسين البيوريتانيين الأمر على الشكل الآتي: نظم الله ذلك لأنه عرف أن الأمة تستحق العناء أكثر من الفرعون، وأراد الله أن تطعمه أمه. ربما أخبرته أمه أنه كان يهودياً. على كل حال في نهاية السنوات 40 الأولى من حياته عرف موسى أنه يهودي وأنه ولد كعبد. أما في السنوات 40 التالية من حياته فحصل على ثقافته العظيمة. عندما رأى الأعباء الملقاة على أكتاف إخوته اليهود رأى المشكلة وأراد أن يفعل شيئا لحلها، فقتل مصريا من طبقة النبلاء. عندئذ أتى الله إلى موسى وقال له: يا موسى، هذه ليست طريقة لإنقاذ شعب الله. هل تريد أن تفعل شيئا من أجل هؤلاء الناس؟ وهل تريد إنقاذهم من العبودية؟ حسنا، لن تفعل ذلك بواسطة قتل المصريين، لأنك بهذه الطريقة ستصبح مجرما وخارجا على العدالة وعلى القانون. سيعرف الناس أنك قاتل. يجب ألا تحاول مساعدة شعبك من بني إسرائيل من خلال قتل أحد ما. فالمهمة لن تتمم بهذه الطريقة،
دعني أعلمك وأدربك لمدة 40 سنة يا موسى. فكر بهذا. وقاد الله موسى إلى الصحراء حيث تلقى ثقافته الروحية في الحياة، ويمكنكم القول إنه حصل على شهادة في اللاهوت من صحراء سيناء. لقد أمضى 40 عاما في هذا المعهد الذي تدبره الله له في الصحراء، وفي نهاية هذه المدة تخرج موسى من ذلك المعهد، وكان الله المتكلم في حفلة التخرج. لقد رأى موسى علايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق، والعلايقة في تلك البرية حيث كانت تقص حارا جدا يمكن أن تلتهمها ألسنة النيران في 5 دقائق، إذ أن الحرارة في تلك الصحراء مرتفعة جدا. رأى موسى العلايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق. وفي العدد 3 من الإصحاح 3 من سفر الخروج ورد ما يلي: فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلايقة. كان هذا كل شيء لليوم. تابعونا في دراسة معنى عبارة مساكين بالروح الواردة في العظة على الجبل التي قدمها يسوع. ولكن إلى أن يحين ذلك الموعد أرجو أن تتأملوا بهذه القضية التي تكلمنا عنها في حياة موسى، وهي لم تكن تتعلق بحياة موسى فحسب، بل أيضا طبقها الله في حياة غيره من رجالاته العظام. ما يريد الله أن يعلمنا إياه أننا بدونه لا نستطيع أن نفعل شيئا، وهذا ما قاله الرب يسوع المسيح لتلاميذه قائلا: لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. وبالفعل عندما جرب أحد تلاميذ يسوع بطرس، وكان صياد سمك محترف، أن يصطاد سمكا، فشل فشلا ذريعا. وعندها جاءه يسوع وقال له: ألق الشباك يا بطرس إلى الجانب الآخر من السفينة. فقال بطرس: لقد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وعندما ألقى الشبكة على كلمة يسوع اصطاد صيدا وفيرا حتى كادت الشباك تتخرق وكادت السفينة تغرق من كثرة السمك. لقد علمه درسا أنه يستطيع أن يستخدم من يعرف أنه ليس شيئا مهما في هذه الحياة. قاد الله موسى إلى الصحراء. لقد أمضى 40 عاما في هذا المعهد الذي تدبره الله له في الصحراء، وفي نهاية هذه المدة تخرج موسى من ذلك المعهد، وكان الله المتكلم في حفلة التخريج. لقد رأى موسى علايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق، والعلايقة في تلك البرية حيث كانت تقص حارا جدا يمكن أن تلتهمها ألسنة النيران في دقائق معدودة، إذ أن الحرارة في تلك الصحراء مرتفعة جدا. رأى موسى العلايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق. وفي العدد 3 من الإصحاح 3 من سفر الخروج ورد ما يلي: فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلايقة. إنه أمر رمزي. لقد أمال موسى ظهره لمدة 40 سنة، ورأى الله أنه أمال ظهره ليصلي من أجل إنقاذ بني إسرائيل من العذاب. وعندما ظهر الله لموسى في العلايقة المتوقدة كان ذلك أشبه بتخرج موسى من ذلك المعهد وتكلم معه. وما قاله الله لموسى في العلايقة المتوقدة ركز لنا على ما تعنيه عبارة مسكين بالروح، وقصد الله في قوله ما يلي: يا موسى، لقد رأيت المشكلة، وهذا جدير بالإطراء، لأن العديد من الناس لم يروا حتى المشكلة. تريد أن تفعل شيئا حيال الوضع، وهذا أيضا أمر جدير بالإطراء. لم يكترث العديد من الناس بذلك. لديك شفقة؟ تريد القيام بشيء لمساعدة هؤلاء الناس؟ هذا رائع. لكن يا موسى، لا يكمن الأمر المهم في رؤية المشكلة، ولا في الاكتراث بالوضع، ولا في الاستعداد للقيام بشيء ما. إن الأمر المهم هو أنني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين. لقد أتيت لأفعل شيئا ما. هذا هو الأمر المهم. ويحتمل أن يكون موسى قد قال ما يلي: سوف أعود إلى خرافي. سررت لمعرفة أنك تسيطر على الوضع.
عندئذ أجابه الله: هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون، فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من أرض مصر. عندما تكلم الله مع موسى من العليقة قصد ما يلي: يا موسى، لست أنت منقذ هؤلاء الناس، لا يمكنك إنقاذ أحد، لقد فشلت في إثبات ذاتك خلال 40 عاما. إن الأمر الذي تحتاج إلى تعلمه هو أنك لا تستطيع، بل أنا أستطيع. أنا أسمي هذا السر الروحي: أنا لا أستطيع، بل هو يستطيع. إنني أتساءل، هل تعلمتم هذا السر الروحي؟ لسيما إذا كنتم مؤمنين وتريدون أن تكونوا جزءا من حل ربنا وجوابه؟ إذا أردتم أن تكونوا جزءا من الخدمة التي يريدكم الرب يسوع المسيح أن تقوموا بها في هذا العالم، إذا أردتم أن تقودوا أناسا آخرين إلى المسيح والإيمان، وإذا أردتم أن تروا أناسا مولودين ثانية، هل لاحظتم أنكم لا تستطيعون القيام بذلك وحدكم؟ الله فقط يستطيع القيام به. هل لاحظتم يوما أنه يستطيع فعل ذلك من خلالكم ومن خلالي؟ علينا أن نلاحظ الفرق بين جزئنا وجزئه. هذا ما تعنيه عبارة مسكين بالروح. منذ 35 عاما عندما بدأت خدمتي كنت خجولا جدا. ذات مرة سألت امرأة عجوز قصة كنيستنا ما إذا كنت أنا متخلفا عقليا، لأنني كنت خجولا جدا لدرجة أني كنت أنظر إلى الأرض وأحمر خجلا عندما كان يسألني أحد ما عن اسمي. وكان أول أمر طلب مني فعله عندما أصبحت ضمن موظفي الكنيسة أو العاملين المتفرغين في الخدمة هو أن أذهب مع زوجتي لتناول العشاء مع ثنائي متزوج. كانت المرأة مؤمنة لكن زوجها لم يكن كذلك، كان ضابطا بحريا وكان قد تخرج من جامعة مهمة. كنا سنتناول العشاء معهما وكان علي إرشاده إلى المسيح. وعندما وصلنا إلى منزلهما دخلت زوجتي مع زوجته لإنهاء تحضير العشاء، أما أنا فجلست مع الضابط في غرفة الجلوس. في تلك الفترة اعتقدت أني أعاني عقدة النقص بسبب خجلي، لكن أثناء دراستي لعلم النفس اكتشفت أني لم أكن أعاني عقدة النقص هذه. بكل بساطة كنت أشعر بأنني أدنى مستوى من الآخرين، لكن هذا النقص والخجل كان يرافقهما داء الشقيقة. فعندما كنا نتحدث أصابني صداع داء الشقيقة، فأصبح وجهي أبيض اللون وبدأ العرق يتصبب مني وبدأت معدتي تؤلمني. وفي منتصف حديثنا سألني: هل أنت بخير؟ فأجبته: أظنني أنني على وشك أن أصاب بسكتة قلبية أو دماغية. ثم قال: استلقي على هذه الأريكة وسوف أحضر لك قطعة قماش باردة لتضعها على رأسك. فأحضر قطعة القماش الباردة تلك. كان يفترض بي أن أرشده إلى المسيح، فمرضت جدا وأصبح هو يعتني بي صحيا وغادرنا قبل تناول العشاء. في اليوم التالي تناول هذا الضابط طعام الغداء مع بعض الضباط البحريين المؤمنين، فأخبرهم عني وأني كنت سأقول له شيئا، لكني كنت خائفا وخجولا جدا. وقال لهم إني كنت على وشك أن أصاب بسكتة دماغية في غرفة الجلوس. فطرح على هؤلاء الضباط البحريين المسيحيين السؤال الآتي: هل تعرفون ماذا أراد أن يخبرني؟ فأجابه أحدهم: نعم، أعرف ما أراد أن يخبرك به. فقال له بما أردت أن أخبره به وأرشده إلى المسيح أثناء الغداء. أصبح ذلك الرجل الآن شيخا في كنيسة ويبلي حسنا في الإيمان. لقد تم إرشاده إلى الإيمان المسيحي، لكن ليس بواسطتي، لأنني كنت خجولا جدا وكنت أشعر بأنني أدنى مستوى من الباقين. اعتقدت أن المسألة تكمن في تناغم عقلي معه وأنه ذهب إلى جامعة مهمة. أتساءل إذا شعرتم يوما ما بذلك عندما تفكرون في أن تكونوا جزءا من حل يسوع ومن جوابه في حياة الناس الذين يحتاجون إليه. ما كان علي تعلمه من أجل العمل كإنسان يسير مع المسيح هو معنى أن أكون مسكينا بالروح. هذا هو الموقف الأول الذي علينا تعلمه إذا أردنا أن نكون حقا ملح الأرض ونور العالم. وفي هذا الصدد تعلمنا ما يلي: أنا لا أستطيع، بل هو يستطيع. أنا وحدي لا أستطيع إرشاد الناس إلى الإيمان ولا وضع الإيمان في قلب أي كان. لا أستطيع أن أجعل أحدا يولد من جديد أو يولد مرة أخرى. لا أستطيع أن أجعل من أي مخلوق كان مخلوقا جديدا في المسيح.
لا يمكنني فعل ذلك في حياة أي شخص كان. وتعلمون أمرا؟ أنتم أيضا لا يمكنكم فعل ذلك. وإذا قمتم بإنجازات في حياتكم، قد يصعب عليكم تعلم هذا الأمر أكثر مني، لأني لم أحقق إنجازات، ورغم ذلك كان علي تعلم هذا الأمر. لم يكن بوسعي العمل حتى تعلمت أن أعمل هذا الأمر. لكن هل تعلمون أمرا؟ علينا جميعا أن نتعلم هذا الأمر. إن سبب مجيء الناس أمام الرب يسوع وفقا للإصحاح السابع من إنجيل متى هو الآتي: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. هذا هو السبب. فالذين قاموا بإنجازات ويستطيعون فعل العديد من الأمور يقومون بأعمال خاصة بهم وليس بأعمال الله. أعمالهم ليست أعمال الله الفائقة الطبيعة التي تؤثر في حياة شخص آخر. هؤلاء لا يشكلون وسيلة أو وكيلا لعمل الله الفائق للطبيعة. لذلك يقول يسوع إن الموقف الذي علينا التمتع به وتعلمه إذا أردنا أن نصبح حل يسوع وجوابه هو التالي: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. بتعبير آخر، طوبى للناس مثل بطرس وموسى اللذين عرفا كل واحد بمفرده منهما أنه نكرة، ثم أنه إنسان ما، وأخيرا عرف ماذا يستطيع الله أن يفعل من خلال إنسان علم أنه نكر أو أنه لا شيء. قيل أن الدرس الثالث الذي تعلمه موسى كان يتعلق بأن يصبح موسى وكيل الله لإنقاذ شعبه من فرعون. لقد أصبح فعلا الوكيل البشري لذلك الإنقاذ العظيم، لكن لماذا استخدمه الله كوكيل أو كوسيلة لذلك الإنقاذ؟ لأنه ولد عبدا وذهب إلى الصحراء حيث تعلم ما يلي: الأمر لا يتعلق بما أستطيع فعله أنا، لكن بما يستطيع الله أن يفعله. هذا ما يعني أن يكون الإنسان مسكينا بالروح. وهذا هو أول موقف من المواقف الثمانية الجميلة التي علينا تعلمها إن أردنا أن نصبح جزءا من جواب يسوع ومن حله. هذه المواقف الثمانية الجميلة تعلمناها من موعظة يسوع على الجبل، وبالتحديد من التطويبات الثمانية التي نراها في بداية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. إني أتساءل، هل تعلمتم ذلك يوما؟ عندما اجتمعنا على قمة الجبل مع يسوع وحضرنا الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، حاول يسوع توظيفنا وتدريبنا لنستطيع أن نكون ملح الأرض ونور العالم. ولكي نصبح جزءا من حله وجزءا من جوابه، قال إنه علينا تعلم أول أمر، وهو: أنتم لا تستطيعون، لكن أنا أستطيع. هل تعلمتم ذلك؟ هل ستقولون له اليوم أثناء دراسة الأمور التي يريدكم أن تفعلوها من أجله؟ دعونا نقول: أيها الآب، أنا لا أستطيع، لكنني أؤمن بأنك أنت تستطيع. إخوة الأحباء، إذا استطلعنا أبطال الكتاب المقدس، أبطال الإيمان في كلمة الله، وجدنا أن هذا الموقف الجميل تكرر وتردد مع الكثيرين منهم. فعندما دعا الرب إرميا النبي لكي يكون نبيا له ويتكلم باسمه قبل السبي البابلي في أورشليم، كانت ردة فعل إرميا هي: أنا ولد، لا أستطيع أن أتكلم بعد لأني ولد. ولكن الله اختاره ليكون نبيه وأيده بالقوة الروحية اللازمة لكي يلعب هذا الدور المهم والمفتاحي. وكذلك أيضا عندما اختار الله النبي إشعياء لكي يتكلم بكلمته أيضا في أورشليم قبيل إرميا بحوالي 125 عاما، أيضا كانت ردة فعل إشعياء عندما التقى بعظمة ومجد وقداسة الله في الهيكل أنه قال: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وقد رأيت السيد رب الجنود. عندها أرسل الرب واحدا من السرافيم ومسح شفتي إشعياء بجمرة من على المذبح وطهره وأهله لكي يكون له نبيا. عندما ندرك ضعفاتنا إخوة الأحباء ونتعلم الدرس أننا نكرة وأننا لسنا أحد ذو قيمة وأننا غير مستحقين وغير مستأهلين لكي نعمل عمل الله، عندها يحين الوقت الذي يؤهلنا فيه الله بقوته وملئه ونعمته لكي نعمل عمله، وعندها نصبح أدوات طائعة بين يديه.
وهذا الأمر تكرر أيضا مع بطرس عندما كان في سفينته يصطاد سمكا، ولكنه لم يفلح في محاولته لصيد السمك. وبعد تعب كثير جاءه رب يسوع المسيح وأمره بأن يلقي الشباك إلى الجانب الآخر من السفينة، وعندها أمسك بطرس صيدا وفيرا من السمك حتى كادت الشباك تتخرق. فعندها ماذا كانت ردة فعل بطرس؟ قال: اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. لقد أدرك أنه غير مستحق وغير مستأهل، ليس فقط في صيد السمك بل أيضا في صيد الناس، الدعوة التي إليه دعاها الرب يسوع المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. في مرض خطير جدا بيصيب شجرة التفاح، المرض ده اسمه حفار ساق التفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة مسؤولة عن المرض ده تقف على الشقوق اللي في الساق الخاص بشجرة التفاح وتبتدي تبيض فيها، وأول ما يفقس البيض اليرقات دي تبتدي تعمل إيه؟ تنخر وتحفر في الساق لحد ما توصل لعمق الخشب من جوه، وتبتدي تحفر وتحفر وتحفر والشجرة تموت وتقع في أقل من شهرين. والمشكلة بقى الحقيقية إن في الوقت اللي الدودة فيه بتفضل تحفر في الساق إحنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لأن الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة نلاقيها وقعت وماتت. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من الحكاية دي؟ الشخص اللي بيرعاها ويراقبها طول الوقت. ليه؟ لأن الحفر اللي بتسببها اليرقات بتسيب مكانها زي نشارة خشب بتكون لونها أحمر، فأول ما الشخص اللي بيرعاها يشوف النشارة دي يطلع يجري يحل المشكلة. عارفين بيحلها بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي، يجيب سلكة وفي الآخر يعمل شكل زي الهلب اللي بنشوف في المراكب والسفن، وبعدين يدخل السلك في الثقب ويلقط الدودة من خلال السن اللي هو شكله زي الهلب بالظبط، وبعد كده يسد الثقب عشان يمنع دخول أي حشرة تاني. مش بس كده، ده بيحقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو احنا زي شجر التفاح بنتعرض لمرض الحفر. ما تستغربيش من كلامي، المرض ده هو مرض الحسد. في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. خدتي بالك من كلمة نخر العظام؟ ده بيحصل امتى؟ بيحصل أول ما نسمح لفراشة الغيرة إنها تقف عندنا، وبعد كده تبتدي تجيب يرقات. اليرقات دي هي الحسد اللي بيفضل ينخر ينخر جوانا لحد ما نقع ونموت نفسيا. نموت من إيه؟ من الحقد، من المرارة، من الكراهية. بداية المرض ده هو الغيرة، وبعدين الحسد، وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا لكن ليه علاج، والعلاج أوله إنه ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجح فيه غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخلي السلك الهلب، والسلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة قولي يا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسدي الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها احنا ازاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده إنك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم قوي تلاحظي مشاعرك بشرط بدون تبرير، يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لا بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم أني أنا فشلت، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟ من فضلك فكري معايا دلوقت وخليكي صادقة مع نفسك، هل في حد انت بتحسي بالغيرة ناحيته؟ صلي معايا الصلاة دي. يا رب أنا بعترف قدامك إنه أنا بغير من فلان، وبحس بالحقد لما بيكون ناجح، وبفرح لما بيتألم. يا رب علمني إزاي تكون جوايا مشاعر الفرح لنجاح غيري، بالرغم إني ممكن أكون أنا فاشلة في الأمر ده. علم مشاعري إنها تكون شبه مشاعرك، بحب الكل وبفرح لفرحهم وبحزن لحزنهم زي ما أنت بتعمل معانا. آمين. في النهاية خليكي فاكرة انت النص الحلو اللي بيحلي الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femme@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون 50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

ذا كسر الذين يحزنونني ليدخلوا بي حتى إلى القبر، هناك أجدك قائما من الأموات فأقوم معك. لماذا يحطمني الأعداء باليأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي. هشم يا رب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها. القمص تدرس يعقوب ملطين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. تقديم أمير كيني.
1: Now I am at العين السخنة. طب حبيبي، وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطرية، ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت، ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى، لا بجد، كفاية كده بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه، أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس أرجوك ما تزهقنيش.

كم مرة سرت ليل لغاية الصبح؟ بتحصل كتير مع الطالب اللي بيذاكر قبل الامتحانات، أو واحد مسافر عاوز يوصل قبل الميعاد في الصبحية. بتحصل لو في موضوع مضايقك أو مخوفك، أو لو منتظر حاجة، أو هتسمع خبر مهم، نتيجة امتحان، حكم في قضية صعبة. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف خالص عن اللي نام طول الليل وصحي بس على الفجرية. ولو جربت أكيد هتوافقني في الكلام ده. أول الليل بيبقى فيه حبة تركيز وشوية طاقة، وأول ما بيروح وقت النوم تحس إن الليلة طويلة وتقدر تخلص فيها من عليك كل اللي فات. لكن عند الفجرية الدماغ بتنام حتى لو العينين مفتوحة، الجسم بيتعب ويدور على أي سرير حتى لو قاعد طول الليل على كرسي هزاز. قبل الفجر ما يشقشق تلقى العتمة ملت الدنيا ومشت النجوم بدون استئذان، والفضاء ملى من حواليك الكون، والصمت قاعد يصرخ، والزوار في وش الصبح شوية ظنون على شوية ملل جوه شوية ذكريات تعبانة ماشية براحتها في دماغك الفصلانة. يعني محتاج ايه؟ اول حاجة محتاجها في الفجرية، انت محتاج معونة، محتاج حد ياخد بايدي ويتعامل مع واحد تركيزه بقى قليل، محتاج حد فاهم ان السهر الزيادة خلاني مش متزبط، باخد قرارات مش معقولة مش موزونة، وانتظار الليل الطويل تعب اعصابي لدرجة اني كرهت صوت العصفور اللي جاي يصبح عليا. فكرتني بليلة طويلة قضاها شوية من صيادين من أتباع المسيح سهرانين، وموج البحر ثاير عليهم وهم في قلب المية لدرجة انهم خلاص عرفوا انها ليلة

موج الثاير مش عارف تتعامل معاها، دخلتك ليلة طويلة أديلك فيها سنين، يمكن تكون جبت أخرك وحسيت إن مفيش أمل غير إنك تسيب مشكلتك تقضي عليك، وقلت لنفسك بعد ما يئست لو كان ربنا عاوز يخلص الموضوع هو الوحده اللي ممكن يعمل حاجة. أنا عاوز أقولك الكتاب المقدس بعت لك رسالة دلوقتي تخصك، يعينك الرب عند إقبال الصبح. يعني ربنا بيعرف الناس دول اللي ليل تعبهم بطوله ومجهوده وسهره، ربنا يقدر يبعت لك معونة. انتظر ربنا وتشجع كده وخليك واثق انه هيزورك فيهدى موجك ويقصر ليلك ويجي نهارك بسرعة. لكن يمكن كمان عند الفجرية تكون محتاج تعزية. الليلة بتاعتي لا فيها موج ولا بحر، أنا تعبان وأنا على البر قاعد أفتكر اللي حصل، أفتكر أني بكرة عندي ميعاد زيارة لقبر، رايح أكفن اللي مات وأبكي شوية ذكريات وأقول اللي جاي هات اللي فات، مين يرجع الساعات؟ مين يمسح دموعي على اللي مات؟ ليلة الحزين طويلة وحدة زي ما تكون سكاكين بتقطع في أعصابه التلفانين، ليلة مرة بطعم الخل القديم، ليلة زي ليلة المجدلية اللي راحت في آخرها تقف عند قبر المسيح اللي كان لسه مدفون فيه بقاله يومين. رايحة في الفجرية تشم جنب القبر ريحة مبارح، رايحة تلحق آخر ذكرى قبل ما يلحق يجي بكرة، لكن هو ربك يسيب الحزن برضو يكسر قلب الأحبة؟ بعت لها شوية مسكنات، الحجر اللي كان على القبر متدحرج، مين مصلحته يشيل الحجر؟ وليه؟ وإزاي؟ وإمتى؟ أتعرف ليه لأحزانك؟ عملت حسابك في سندة، رفعت الحجر اللي خبى وراه أملك في بكرة، الحجر اللي قال إن الموت ما بيسمعش، إن الحلو ما بيكملش، وإن القدر الأعمى هو صاحب الكلمة. وبعدين سبت الأكفان مكانها، سبتها والدم بتاعي عليها يمكن ما نشفش زي البصمة، مين كان هيخطف الجثمان ويشيله من الأكفان مبارح وسط العتمة؟ الأكفان خلاص خلاص يا مريم، ما بقتش العنوان، الأكفان انتظرت مكانها، علشان تفهمي يا مريم إن اللي بتدوري عليه خلاص مش فيها، مش هنا، مش محبوس جوه الموت. وكمان المنديل، المنديل اللي على راسي في مكان تاني، سبته علشان دموعك، سبته علشان نزيف الحزن يرحل من جروحك. وملكين، واحد عند الراس والتاني عند الرجلين. عاوز أقولك الموضوع من أوله لآخره تحت السيطرة، تحت الإيدين، مفيش حد يقدر يعمل حاجة بدون استئذان. وأخيرا بستاني قديم واقف وراك في جنة القيامة، واقف وراك يا حواء علشان يقولك اطلعي من هنا المرة دي وانتي مش باكية، لكن روحي بشري ولادك واخواتك ان الفردوس الحقيقي اتفتح وان الفجر اللي جاي مش حزين. روحي عزي ولادك، امسحي دموعهم، طمنيهم، مش عاوزهم النهاردة غير فرحانين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: يا رب لتكن مشيئتك. كلنا عارفين أن البرازيل من الدول الكبرى في عالم لعبة كرة القدم، وياما حققت إنجازات وبطولات متتالية. بالرغم من هزيمتها في كأس العالم الأخير قدام ألمانيا 7-1، لكن الفريق البرازيل ده ليه أدوار كبيرة مهمة جدا في كرة القدم وكأس العالم في السنين اللي فاتت، ومن أشهر لاعبيها بيليه اللي حقق 3 مرات فوز بكأس العالم خلال 4 دورات متتالية. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن إنجاز تاني مختلف عن البطولات، وكان سبب رئيسي في تغيير بعض المفاهيم مش بس للبرازيليين، لكن بس كمان لكتير من الدول واللاعبين. سنة 1994 ميلاديا كان في حدث مهم جدا في الولايات المتحدة، وهو نهاية كأس العالم واللي انحصر بين البرازيل وإيطاليا. وكان الحدث ده مهم جدا للعالم كله، الكل مستني من نقاد ومشجعين ورياضيين، والكل بيسأل مين اللي هيفوز بكأس العالم 1994. وزي عادة الدول المسيحية، حتى لو كانوا مسيحيين بالاسم، انهم بيصلوا قبل الماتش، وكانت دايما صلاتهم يا رب خلينا نفوز. لكن الماتش ده حصل شيء غريب جدا. لما طلب مدرب البرازيل من واحد من اللاعبين انه يصلي، فقال: يا رب احنا مش بنطلب الفوز بالمباراة، لكن طالبين انك تتمجد انت، احنا بنطلب مشيئتك يا رب، وعلى العموم في الفوز او الهزيمة احنا بنشكرك. الغريب ان اللاعبين كلهم معاه قالوا امين، ما عدا المدرب طبعا اللي اتضايق جدا من الصلاة دي وقال ايه ده بقى، احنا بنتعب ونتدرب علشان في الاخر واحد من اللعيبة يصلي؟ ان فوزنا بنشكرك وان خسرنا بنشكرك. المهم المدرب ما تكلمش. وعلى النقيض كان لاعبين الفريق الإيطالي وأشهر لاعبيها روبرت بيجو صرح في التلفزيون وقال: بكرة هيشوف العالم بعينيه، وإحنا شايلين كاس العالم علشان إحنا الأفضل. ابتدت المباراة، وياه مباراة عجيبة مثيرة مليانة بالإثارة، الفريقين بيعملوا أفضل مجهود عندهم. لكن لما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، جت أهم اللحظات الحاسمة في المباراة، وهي ضربات الجزاء المرتقبة. والعالم كله مستني النتيجة، مين اللي هيفوز؟ مين اللي هيكون بطل الولايات المتحدة لسنة 1994؟ استمرت الضربات والكل بيحقق أهداف لحد ما جت الضربة الأخيرة، وكانت بين أشهر لاعب إيطالي روبرتو بيجو الذي لا يؤمن بوجود الله، وبين حارس المرمى البرازيلي كلوديو ترافيل المؤمن بمشيئة الله. وجاءت اللحظة الحاسمة، وضيع اللاعب الإيطالي الكورة خارج مرمى البرازيل ليعلن الحكم فوز البرازيل بكأس العالم لسنة 1994 ميلادية. عزيزي المستمع، كل يوم في حياتنا بنتعرض لأخذ قرارات كتير، لكن الفرق بين الإنسان الناجح والفاشل بيكون في القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. علشان كده أنا بشجعك، لو عايز تكون شخص ناجح ومبارك في كل خطوات حياتك، خد قرارك بس في محضر الله، بروح الصلاة، قول له يا رب لتكن مشيئتك، أنا نفسي أحقق مجدك في حياتي، سواء في المكسب أو في الخسارة، سواء في الفوز أو الهزيمة، سواء يا رب أنا عليت أو زي ما أنا في مكاني. ثق إن الله قال: حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمون.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة. يا من جست هذا كله عني، نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

رأينا أن الإنسان صار محتاجاً إلى التلاقى مع الله الحياة لكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر بالله أن يحيا ويتذوق الخير ويتمتع بالسماويات. لذلك جاء الابن الأقنوم الثاني متجسداً، صار كواحد منا حتى نقبله، القديس أغسطينوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. القطط تحب أن تأكل الأسماك، لكنها تخشى أن تبل أظافرها. غالبية الناس إن لم يكن جميعهم يحبون ربح المال، لكن في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول.

طريق الخروج لأعلى. اذبح لله حمدا وأوفل علي نذورك، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. المزمور 50 الآيتان 14 و15. هذا هو الطريق الإلهي للخروج من المشاكل. قد تكون الآن في وسط المشاكل، كل شيء يسير ضدك ولا يمكنك رؤية أي مخرج، لكن استمع إلى ما يقوله كاتب المزمور: إن المخرج هو إلى الله. اذبح لله حمدا، يبدو هذا بلا معنى، ولكن حاول ذلك على أي حال. في وسط كل مشاكلك توقف عن القلق وابدأ بشكر الله، ارفع صوتك إلى الله ليس بالشكوى بل بالتسبيح، قدم له ذبيحة الشكر. التضحية تكلفك دائما شيئا، إن البدء بشكر الله في مثل هذه الحالة يتعارض مع التيار العام، ولكنها تضحية ترضي الله. وفي المقابل الله يعد: عندما تقدم لي ذبيحة الشكر وسط كل المشاكل فسوف أتدخل نيابة عنك أنقذك فتكرمني. وفي الجزء الأخير من المزمور يعود الله إلى هذا الموضوع، يقول: من ذبح ذبائح الشكر يكرمني ويهيئ الطريق لأريه خلاص الله. الله ينتظر أن يخلصك، لكنه يطلب منك أن تهيئ له الطريق ليتدخل في حالتك. هذا ما تفعله عندما تبدأ في تقديم ذبائح الشكر له. في فيليبي كان بولس وسيلة تحت الحراسة المشددة من السجن، تم تثبيت أقدامهم في المقطرة، كانت ظهورهم تنزف من الضرب الوحشي، ومع ذلك في منتصف الليل أحلك ساعة كانوا يصلون ويرتلون الترانيم، وفجأة تدخل الله بزلزال، تم إطلاق سراحهم على الفور وآمن السجان. سفر أعمال الرسل الإصحاح 16 الآيات من 22 إلى 34. لقد كان

0: يطيح في جسده، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحنا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل، مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات. تقديم أمير كيني.

صلاة راهب. أيها الأب، أعطني شعاعا من الراحة، إنها مهمة ثقيلة علي جدا يا رب، إنها تشغل كل تفكيري ليلا ونهارا. قبل أن أقدمها إليك في الصلاة، إذ وجدت نفسي ملزما بأنني يجب أن أصلي من أجل كل الذين هم أقل حظا مني، أولا من أجل أولئك المعدمين الذين في العالم ولا يكاد الطعام الذي لديهم يكفي يومهم هذا، وأولئك الذين ليس لديهم سقف يستر عليهم ليلا. إني أصلي من أجل الذين ترتسم في عيونهم علامات الرعب، وهم يكدحون بكل نفس فيهم من أجل مجرد لقمة عيش لهم ولأسرهم في نهاية يوم عملهم. إني أيضا أصلي من أجل أسر الذين فقدوا أحبائهم في موت مفاجئ، ومن أجل أولئك الذين ضاعت حياتهم وهم في فراش الموت في المستشفيات أو في بيوتهم، ومن أجل الأباء والأمهات الذين أصاب أطفالهم داء سرطان الدم، ومن أجل الكثيرين من الناس الذين يموتون من مرض أورام المخ، ومن أجل مئات الآلاف الذين ضاعت حياتهم بسبب أنواع مرض السرطان الرهيبة الأخرى. أصلي من أجل ذلك الكم الهائل من الأشخاص الذين تبددت وتناثرت فجأة أجسادهم في حوادث تحطم سياراتهم، ومن أجل أولئك الذين يرقدون في المستشفيات يتأوهون بحروق مؤلمة على أجسادهم، ومن أجل الذين أصيبت وجوههم بحروق بما يصعب احتمالها. إني أصلي من أجل أولئك المعذبين بما لا يمكن وصفه بالكلمات من مخاوف غير معقولة تسببت من جرائم تعذيب سابق حدثت فيما يطلقون عليه كذبا اسم مستشفيات ومصحات نفسية، وهي في حقيقتها مجازر رهيبة لشابات أو شباب من أجل أغراض دنيئة ولا أحد يدري بهم وبهن أو ينجدهم وينجدهن. وأصلي من أجل الناس الذين دمرت عقولهم بسبب الاضطرابات العقلية والنفسية، والذين يعالجون في المستشفيات العقلية بالامتهان والضرب والتقييد بالحبال في أسرة المرضى. إني أصلي من أجل كبار السن الذين تعصف بهم ألام الشيخوخة والتي لا هروب منها إلا بالموت. إني أصلي من أجل الناس الذين يشاهدون أحبائهم يتلاشون من أمام أعينهم حزنا عليهم من مرض الزهايمر، ومن أجل الألاف الذين يعانون من المرض اللعين الإيدز. وأصلي بحرقة من أجل أولئك الذين هم في مثل ذلك اليأس الذي قد يدفعهم إلى الانتحار. وأصلي من أجل الأشخاص الذين يتعذبون من شيطان الإدمان على الكحول وإدمان المخدرات. أصلي من أجل الأطفال الذين تم التخلي عنهم من قبل والديهم، ومن أجل أولئك الذين يتعرضون لاعتداءات جنسيا رغما عنهم، ومن أجل الزوجات الغارقات في بلوعة يأس صامت بسبب الضرب وسوء المعاملة من قبل أزواجهن القساط والسكارى، ومن أجل أولئك الذين فقدوا كل شيء في الفيضانات والأعصير والزلازل. أصلي من أجل المكفوفين الذين لا يرون وجوه من يحبون ولا جمال شروق الشمس، ومن أجل أولئك الذين تشوهوا بتشوهات فظيعة بسبب مرض التهاب المفاصل المؤلم. أصلي من أجل الكثيرين الذين سوف تنتزع منهم حياتهم اليوم غدرا، وذلك بيد القتلة والإرهابيين، أولئك الذين سواء كانوا كبارا أو صغارا، أباء وأمهات أو أطفالا وزهرات، ناظرين وناظرات، وشبانا وشابات، سواء في مصر التي باركها الله وبارك شعبها منذ آلاف السنين وإلى الآن، أو في كثير من بلاد العالم أجمع. أصلي من أجل الذين يتشردون من بيوتهم قسرا وفي أوقات غير مناسبة ما يصيب النساء والصغار بالرعب والهلع،
إما بسبب الحروب أو الإرهاب أو انهدام البيوت على رؤوسهم أو اندلاع الحريق فيها. الأكثر من ذلك كله حزناً لي، فأنا أبكي من أجل الملايين الذين هم غرقون في الخطايا والأدناس، وليس من يختطفهم من النار أو من هم لا يريدون. ومن أجل هؤلاء وأولئك الذين لا يعرفون ولا يصدقون الرجاء المبارك من الله في ابنه يسوع المسيح، الذي وعد به البشرية كلها وأوفى بوعده بافتتاح الحياة الآتية الجديدة بقيامته من بين الأموات ودخوله إلى الملكوت الأبدي، حيث الحياة التي لا ألم فيها ولا ظلم ولا حزن ولا موت، كما رآها وسمعها القديس يوحنا الرائي. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا مرض فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.

0: تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
2: Hello, listening friends.
3: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
2: We are delighted you tuned in today.
3: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
2: Today we are going to start a new series of messages called "Blessed to be a Blessing."
3: سنبدأ اليوم سلسلة جديدة من الرسائل عنوانها "نتبارك لكي نبارك."
2: And it comes from the writing of 1 Peter.
3: وهي دراسة في رسالة بطرس الرسول الأولى.
2: Before we start, I want to ask you an important question.
3: قبل أن نبدأ هذه السلسلة، أود أنني أسألك سؤالاً هاماً.
2: Have you ever experienced God to be stripping you of something or someone important in your life?
3: هل اختبرت يوماً أن الله جردك من أو انتزع منك شيئاً مهماً أو شخصاً مهماً في حياتك؟
2: Has the Lord ever taken away something that you thought was your security?
3: هل حدث أن الرب انتزع منك يوما ما شيئا كنت تظن أنه يعطيك الأمان والضمان؟
2: Have you ever felt that you have lost something that you thought to be your identity?
3: هل شعرت يوما أنك فقدت شيئا ما كنت تظن أنه يتعلق بذاتيتك أو هويتك؟
2: What do I mean by this?
3: ماذا أعني بهذا؟
2: There are things or people in your life that are so intertwined with your identity.
3: هناك أشياء أو أشخاص في حياتنا يرتبطون بذاتيتنا وهويتنا ارتباطا وثيقا في نسيج واحد.
2: We feel that if we ever give them up, we will never be the same.
3: ونحن نشعر أننا لو انفصلنا عنهم أو تخلينا عنهم فإننا لن نستطيع أن نبقى على حالنا.
2: And then when the Lord begins to work in our lives,
3: ثم عندما يبدأ الرب العمل في حياتنا
2: He starts taking those things away.
3: فإنه يبدأ في انتزاع هذه الأشياء منا وإبعادها عنا.
2: When the Lord starts pulling that security blanket away from us, we feel the hurt.
3: عندما يبدأ الرب في إزالة هذا الغطاء بعيدا عنا فإننا نشعر بالخسارة والضرر.
2: But then later we see that God had a higher purpose in what he's doing.
3: ولكن فيما بعد نرى أن الله كان له قصد أعلى وأسمى فيما كان يفعله.
2: Have you ever felt that you have placed your confidence in someone like your spouse or your child?
3: هل شعرت يوما أنك وضعت ثقتك في شخص ما كزوجك أو ابنك؟
2: Or have you placed your hopes in something like achievements or higher education?
3: أو هل وضعت كل آمالك في شيء ما مثل إنجازاتك أو تعليمك العالي؟
2: Have you ever placed your whole confidence in any of these things?
3: هل وضعت كل ثقتك يوما ما في إحدى هذه الأشياء؟
2: And then has something happened that stripped these things away?
3: ثم هل حدث شيء ما جردك من هذه الأشياء أو انتزعها منك؟
2: I have had such experiences.
3: لقد مررت شخصيا بمثل هذه الاختبارات.
2: And today I'm going to talk to you from both the voice of experience and the word of God.
3: وسأتحدث إليك اليوم بصوت الاختبار وصوت كلمة الله.
2: If you are ever going to do something worthwhile for God,
3: إذا كنت مزمعا أن تقوم بعمل ما لله يكون جديرا بالاهتمام وذا شأن.
2: You will experience the stripping away of the source of your confidence.
3: فإنك سوف تختبر تجريدك من مصدر ثقتك.
2: You know that when the stripping takes place, you do one of two things.
3: وأنت تعرف أنه عندما يحدث التجريد فأنت تعمل شيئا من اثنين.
2: You try to hold on your source of pride and comfort more tenaciously.
3: إما أنك تحاول أن تتشبث بمصدر كبريائك وراحتك,
2: or you cry out to God with words like, God, don't take that from me.
3: أو أنك تصرخ بأعلى صوت لله بكلمات مثل هذه, يا رب لا تأخذ هذا مني.
2: Almost always, whenever that happens in our lives,
3: ودائما تقريبا عندما يحدث ذلك في حياتنا,
2: we have a hard time seeing our stripping as a blessing.
3: يصعب علينا أن نرى ما في هذا التجريد من بركة.
2: It is only later on that we look back with the eyes of faith, not sight, and see the hand of God.
3: وفيما بعد فقط ننظر خلفنا إلى الماضي بعين الإيمان وليس العيان لنرى يد الله.
2: There is one thing about God stripping you of your source of security.
3: هناك شيء واحد يتعلق بتجريد الله لك من مصدر أمانك وضمانك.
2: Whatever that source of security may be,
3: مهما كان مصدر أمانك وطمأنينتك,
2: it is because God wants to build you up with His security.
3: وهو أن الله يريد أن يبنيك بأمانه وسلامه هو.
2: That is always the purpose of God.
3: هذا هو قصد الله دائما.
2: God wants to build you up in having your confidence placed in the right place.
3: الله يريد أن يبنيك لتضع ثقتك في المكان الصحيح.
2: And today I want to tell you about how God did this to a man called Peter.
3: واليوم أريد أن أخبرك كيف فعل الله ذلك مع رجل اسمه بطرس.
2: You will not understand the epistle of 1 Peter until you understand Peter the man.
3: وأنت لن تستطيع أن تفهم رسالة بطرس الأولى ما لم تفهم أولا الرجل بطرس.
2: So let's look at Peter the man and see him in the Word of God.
3: لذلك دعنا ننظر إلى بطرس الرجل كما نراه في كلمة الله.
2: Peter the man is a rich study of a person who Jesus systematically and consistently stripped of all the things that gave him confidence.
3: يعتبر بطرس دراسة غنية ومثالا صارخا لشخص كان يسوع بشكل ثابت ومنظم يجرده من كل الأشياء التي كانت تعطيه الثقة والطمأنينة.
2: Jesus stripped Peter of all the things that gave him outward courage.
3: لقد جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي كانت تعطيه الشجاعة الظاهرية.
2: Jesus stripped Peter of all the things that gave him the feeling of self-adequacy.
3: جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي كانت تعطيه مشاعر الكفاية الشخصية.
2: Jesus stripped Peter of all the things that put his pride in the wrong places and on the wrong things.
3: جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي جعلته يضع كبرياءه في الأماكن الخاطئة وعلى الأشياء الخاطئة.
2: Why?
3: لماذا؟
2: Let me tell you a personal story.
3: دعني أحكي لك قصة شخصية.
2: I remember when I was a young man.
3: أذكر أنني عندما كنت شابا,
2: I was going through one of those difficult times.
3: أنني كنت أجتاز مرحلة من تلك الأوقات الصعبة.
2: I asked an older and wiser man why this was happening to me.
3: وسألت رجلا أكبر مني وأكثر مني حكمة. قلت له لماذا يحدث هذا لي؟
2: He said to me, it is because God loves you so much.
3: فقال لي لأن الله يحبك كثيرا.
2: I remember saying to myself at that time,
3: وأذكر أنني قلت لنفسي في ذلك الوقت,
2: I wish he did not love me that much.
3: أود لو أن الله لا يحبني بهذا المقدار.
2: That was a foolish response on my part.
3: ولا شك أن رد الفعل هذا من جانبي كان غبيا.
2: But I was younger then and I had to learn the lesson that Peter learned.
3: ولكني كنت شابا حينئذ وكان علي أن أتعلم الدرس الذي تعلمه بطرس.
2: Why would Jesus strip away everything that gave Peter courage and self-confidence?
3: لماذا كان يسوع يريد أن يجرد بطرس من الشجاعة ومن الثقة بالنفس؟
2: Why would he take away Peter's security?
3: لماذا كان يسوع يريد أن ينتزع من بطرس أمانه وطمأنينته؟
2: Jesus removed Peter's false confidence in order to build him up as a man who had confidence in God alone.
3: أزال يسوع ثقة بطرس المزيفة لكي يبنيه كرجل يضع ثقته في الله وحده.
2: God did it to me in order to build me up as a man who has confidence only in God.
3: ولقد فعل الله معي ذلك لكي يبنيني كرجل يضع ثقته في الله وحده.
2: And God will do it to you in order to build you up as a man or a woman of God whose confidence is in God alone.
3: والله سيفعل ذلك معك أو معك لكي يعزز فيك كرجل أو فيك كامرأة الثقة في الله وحده.
2: The Lord has repeated that experience in my life several times.
3: وقد كرر الرب ذلك الاختبار في حياتي مرات عديدة.
2: But I'll never forget at the age of 21.
3: ولكني لن أنسى أبدا ما حدث لي في سن 21.
2: When I was standing under the blue sky of a foreign country.
3: عندما وجدت نفسي واقفا تحت السماء الزرقاء في بلد أجنبي.
2: I did not know anybody.
3: لم أكن أعرف هناك أي شخص.
2: Absolutely no one.
3: لا أحد على الإطلاق.
2: And I knew in my heart that no one knew where I was except the Lord.
3: وكنت أعرف في قلبي أنه لا أحد يعرف أين كنت إلا الرب وحده.
2: Here I was thousands of miles away from all of my security.
3: كنت هنا على بعد آلاف الأميال من كل أماني وضماني.
2: I was thousands of miles from all of my family and friends.
3: كنت على بعد آلاف الأميال من كل عائلتي أو أصدقائي.
2: I was thousands of miles from all of the familiar surroundings that I've ever had.
3: كنت على بعد آلاف الأميال من كل البيئات التي ألفتها.
2: And I stood there all alone.
3: ووجدت نفسي واقفا هناك بمفردي تماما.
2: I had absolutely nothing and nobody except the Lord.
3: ولم يكن معي أي شيء أو أي شخص على الإطلاق سوى الرب.
2: And I heard the voice of the Lord whispering in my ear.
3: وسمعت صوت الرب يهمس في أذني.
2: Michael, when you got me, you got everything.
3: يا مايكل، عندما أكون أنا لك فإنك تكون قد حصلت على كل شيء.
2: Today, many years later.
3: واليوم وبعد مرور سنوات كثيرة.
2: That experience and that knowledge has been an incredible blessing in my life.
3: أدرك أن هذا الاختبار كان بركة لا تصدق في حياتي.
2: I was able to understand what Peter finally understood after 3 1/3 years in fellowship with Jesus.
3: استطعت أن أفهم ما فهمه بطرس أخيرا بعد 3 سنوات و3/3 سنة من الشركة مع يسوع.
2: You could never understand the first epistle of Peter until you understand Peter the man who was remodeled, rebuilt, and reconstructed.
3: لا يمكن أبدا أن تفهم رسالة بطرس الأولى ما لم تفهم بطرس الرجل الذي أعيد تشكيله أو أعيد بناؤه وأعيدت صياغته.
2: Peter's name occurred in all 4 Gospels.
3: ويأتي ذكر بطرس في كل البشائر الأربعة.
2: In fact, Peter's name occurs more times in all of the Gospels than any of the other apostles.
3: وفي الحقيقة فإن اسم بطرس ورد في كل البشائر عددا من المرات يفوق اسم أي واحد آخر من الرسل الآخرين.
2: Peter spoke more often than all of the other apostles put together.
3: وتكلم بطرس أكثر من كل ما تكلم به الرسل الآخرون مجتمعين معا.
2: In fact, Peter more boldly confessed Christ than all of the other apostles.
3: وفي الحقيقة فإن بطرس اعترف بالمسيح بجرأة وجسارة أكثر من سائر الرسل الأجمعين.
2: Peter interrupted, interfered with, intruded on, and tempted Jesus more than any of the others.
3: ولقد قاطع بطرس يسوع وتدخل معه وتطفل عليه وجربه أكثر مما فعل أي واحد من الرسل الآخرين.
2: And Peter was rebuked far more than all of the others.
3: ولقد توبخ بطرس أكثر مما توبخ كل الآخرين.
2: If you really want to know a little bit about Peter's personality,
3: إذا كنت تريد حقا أن تعرف شيئا يسيرا عن شخصية بطرس,
2: try to think of someone who is independent.
3: حاول أن تفكر في شخص ما يكون مستقلا.
2: Try to think of someone who is the kind of person who is an expert on almost everything.
3: حاول أن تفكر في شخص ما من النوع الذي يزعم أنه خبير في كل موضوع تقريبا.
2: While I was studying about this kind of person that Peter was,
3: عندما كنت أدرس عن نوعية شخصية بطرس,
2: I was reminded of this story.
3: تذكرت هذه القصة.
2: There was once a man who was always bragging about what a great sharpshooter he was.
3: كان هناك رجل كان دائما يتفاخر بمهارته في الرماية.
2: He was a duck hunter.
3: وكان يهوى صيد البط.
2: One day he went hunting and took a quiet friend with him.
3: ويوما ما ذهب للصيد واصطحب معه صديقا هادئا.
2: As they were walking along looking for ducks to shoot.
3: وبينما كانا سائرين معا بحثا عن بط يصيده.
2: He was talking on and on and on.
3: كان ذلك الرجل يواصل حديثه.
2: He told his friend that no duck ever got away from him.
3: وقال لصديقه أنه لم يحدث أن بطة استطاعت الإفلات منه.
2: He told his friend that he was a good marksman.
3: وحدث صديقه عن براعته في الرماية.
2: He told his friend that he never missed a shot.
3: وأخبر صديقه أنه لم يخب عن إصابة هدفه أبدا.
2: And while he was bragging, a duck flew by.
3: وبينما كان يتفاخر كذلك إذا ببطة كانت تطير بسرعة.
2: He took aim and fired.
3: فصوب نحوها وأطلق رصاصته.
2: But the duck flew away unscathed.
3: ولكن البطة طارت سالمة دون أن تصاب بأذى.
2: He stopped for a minute and then he said to his friend.
3: فتوقف الرجل دقيقة ثم قال لصديقه.
2: My friend, you are now witnessing a miracle.
3: يا صديقي أنت الآن تشاهد معجزة.
2: There flies a dead duck.
3: فالتي كانت تطير هي بطة ميتة.
2: Peter was first introduced to the Lord Jesus by his brother Andrew.
3: تعرف بطرس على الرب أولا بواسطة أخيه أندراوس.
2: Andrew was his younger brother and he was much quieter than Peter.
3: وكان أندراوس هو الأخ الأصغر وكان أهدأ كثيرا من بطرس.
2: Andrew was the very opposite of Peter.
3: كان أندراوس عكس بطرس تماما.
2: Andrew comes home one day and is uncharacteristically ecstatic.
3: جاء أندراوس إلى البيت يوما ما تغمره بهجة متميزة.
2: He said, Peter, Peter, we have found him.
3: وقال لأخيه بطرس, بطرس, بطرس, قد وجدناه.
2: You have got to come and see him. We have found the Messiah.
3: تعال وانظر لقد وجدنا المسيح.
2: What do you think the kind of person that Peter was would have been thinking right now?
3: ترى ماذا كان تفكير رجل كبطرس حينئذ؟
2: Peter probably thought to himself.
3: ربما فكر بطرس في نفسه قائلا.
2: Well, if the Messiah is here, then sooner or later he will come to me for advice.
3: حسنا لو أن المسيح هنا فإنه عاجلا أو آجلا سيجيء إلي ليطلب نصيحتي.
2: Do you know people like that?
3: هل تعرف أناسا مثل ذلك؟
2: Peter probably have been thinking that the Messiah will need his help.
3: ربما ظن بطرس أن المسيح سيحتاج إلى مساعدته.
2: Can't you just hear Peter saying, Oh yes, God can do anything, but normally it takes someone like me to help God out.
3: أيمكن أن تسمع بطرس يقول في نفسه نعم الله يستطيع أن يفعل أي شيء ولكنه سيحتاج عادة إلى شخص مثلي أنا بطرس لكي أساعد الله.
2: And that is why throughout these 3 1/3 years.
3: ولذلك كان لابد خلال تلك السنوات الثلاث وثلث السنة.
2: Jesus had to strip Peter down of his false self-confidence.
3: أن يسوع يجرد بطرس من هذه الثقة المزيفة بنفسه.
2: Why did Jesus strip him of all his self-confidence?
3: ولماذا جرد يسوع بطرس من كل ثقة في نفسه؟
2: So that he might build him up to be a powerhouse for God.
3: لكي يبنيه ويهيئه ليكون قوياً ومصدر تأثير وإلهام لله.
2: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
3: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
2: Nobody can be a powerhouse for God.
3: لا يستطيع أحد أن يكون مصدر قوة لله.
2: No one can be effective for God.
3: لا أحد يستطيع أن يكون فعالا ومؤثرا لله.
2: If they have false confidence.
3: إذا كان مليئا بالثقة المزيفة.
2: Jesus stripped Peter down in order that he may build him up in God's confidence.
3: لقد جرد يسوع بطرس من ثقته بنفسه لكي ينمي فيه الثقة في الله.
2: Let me give you several incidents to show you the systematic way that the Lord Jesus was working on Peter.
3: دعني أقدم لك أمثلة عديدة لكي أبين لك الطريقة المنتظمة التي كان الرب يسوع يتعامل بها مع بطرس.
2: It is my prayer that God will teach us all this very important lesson today.
3: وإنني أصلي إلى الله أن يعلم كل واحد منا اليوم هذا الدرس الهام جدا.
2: I pray that you will surrender and not resist.
3: أصلي أنك تستسلم لله ولا تقاوم.
2: Where were Peter's places of security?
3: أين كانت الأماكن التي كان بطرس يظن أنه يستمد منها أمانه وطمأنينته؟
2: They were in two basic areas.
3: كانت هذه الأماكن تتمثل في مجالين أساسيين.
2: First,
3: أولاً,
2: he had confidence in his expertise of the sea and fishing.
3: كان يثق في خبرته في كل ما يتعلق بالبحر والصيد.
2: And second,
3: وثانياً,
2: Peter had outward courage and self-adequacy.
3: كان بطرس يتصف بالشجاعة حسب الظاهر وفي إحساسه بالكفاية الذاتية.
2: And Jesus honed in on these two areas in Peter's life like laser beam.
3: وكان يسوع يشحذ هذين المجالين في حياة بطرس كما لو كان يستخدم أشعة الليزر.
2: You will find this first story in Luke chapter 5 verses 1 to 11.
3: ستجد هذه القصة الأولى في إنجيل لوقا الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى العدد الحادي عشر.
2: Peter was fishing all night and caught nothing.
3: كان بطرس يحاول الصيد طوال الليل ولم يمسك شيئا.
2: Normally, when fishermen are working such hard physical labor all night like this,
3: عادة عندما يقوم الصيادون بجهد جسدي شاق مثل هذا طوال الليل,
2: throwing out the nets and drawing them in and finding nothing in them,
3: وهم يلقون شباكهم ثم يسحبونها دون أن يجدوا فيها شيئا,
2: and they keep doing this all night long,
3: ويظلون طوال الليل يفعلون ذلك,
2: then they get home in the morning completely weary,
3: فإنهم يعودون إلى بيوتهم في الصباح مجهدين تماما.
2: This is what Peter had been doing all night, and he was exhausted.
3: وهذا ما كان بطرس يفعله طوال الليل مما جعله منهكا تماما.
2: But as he got back to shore in the early hours of the morning,
3: ولكنه عندما عاد إلى الشاطئ ثانية في الساعات الأولى من الصباح,
2: he saw a large crowd to whom Jesus was preaching.
3: رأى جمعا كبيرا من الناس الذين كان يسوع يعلمهم.
2: Instead of going home to sleep, he stopped to hear Jesus.
3: وبدلا من أن يعود بطرس إلى البيت لينام, توقف ليسمع يسوع.
2: After preaching, Jesus saw a couple of boats that belonged to Peter.
3: ولما فرغ يسوع من الكلام, رأى سفينتين كانتا لسمعان.
2: Jesus got into the boat and said to Peter, "Let's go into the middle of the lake."
3: فدخل يسوع إحدى السفينتين وقال لبطرس, "أبعد إلى العمق."
2: What do you imagine Peter was thinking?
3: ماذا تتصور ما كان بطرس يفكر فيه آنئذ؟
2: Peter did what the Lord commanded.
3: لقد فعل بطرس ما أمره الرب به.
2: But probably Peter was embarrassed.
3: ولكن ربما كان بطرس متحيرا ومرتبكا.
2: Because good fishermen were never seen in the lake in the middle of the day.
3: لأن الصيادين الماهرين لم يكونوا يظهرون في البحيرة في منتصف النهار.
2: But he went along anyway.
3: ولكنه على أي حال بعد قليلا عن البر.
2: Then in the middle of the lake, Jesus said, "Okay, Peter, throw your nets."
3: وحينئذ في منتصف البحيرة قال يسوع, حسنا يا بطرس, الآن ألقوا شباككم للصيد.
2: By that time, what do you think Peter was thinking?
3: وفي هذا الوقت ماذا تتصور جال في خاطر بطرس؟
2: Okay, Jesus, I went along with you for the ride, but for me to throw the nets at high noon is foolishness.
3: كأنه قال ليسوع, يا يسوع, لقد وافقتك على السير معك, ولكن بالنسبة لي فإني أعتبر أن إلقاء الشباك في وقت الظهيرة جهل وغباء.
2: I'm embarrassed enough to be seen in the middle of the lake at high noon.
3: فإني أشعر بالارتباك لمجرد أن يراني أحد في وسط البحيرة في وضح النهار.
2: Now you want me to look like a fool and fish in the middle of the day?
3: والآن أنت تريدني أن أبدو كغبي وأنا أصطاد في منتصف النهار؟
2: Lord, you have to understand. I have a reputation to protect.
3: يا رب, ينبغي أن تعلم أني حريص على حماية سمعتي.
2: After all, I have a name to live up to.
3: المهم أنني ينبغي أن أحافظ على سمعتي.
2: Let me ask you a question.
3: دعني أسألك هذا السؤال.
2: Have you been where Peter was?
3: ترى هل وجدت نفسك يوما ما حيث كان بطرس؟
2: Have you ever thought that you knew more than the Lord?
3: هل ظننت يوما ما أنك كنت تعرف أكثر من الرب؟
2: Have you ever been where the very point of your knowledge is challenged by God?
3: هل كنت يوما في موقف ما أحسست فيه أن الله يتحدى صميم ما تزعم أنك تعرفه؟
2: Have you ever been where the very essence of your self-confidence is challenged by God?
3: هل وجدت نفسك يوما ما حيث كان الله يتحدى جوهر ثقتك في نفسك؟
2: Have you ever been tempted to either scoff or resist both?
3: هل وجدت نفسك يوما ما مجربا بأن تقف موقف الساخر أو المقاوم أو كليهما معا؟
2: Some of you know the rest of the story.
3: وبعضكم يعرف بقية القصة.
2: They caught so many fish that the boat was going to sink.
3: لقد أمسكوا سمكا كثيرا جدا حتى كادت السفينة أن تغرق.
2: They caught more fish than they could carry.
3: أمسكوا سمكا أكثر من قدرتهم على أن يحملوا.
2: In fact, they caught enough fish to fill two boats.
3: أمسكوا سمكا يكفي لملء سفينتين.
2: This was Peter's first stripping down.
3: وكان هذا هو أول تجريد لبطرس.
2: His first lesson hit him hard at the point of his confidence.
3: لقد ضربه هذا الدرس الأول في صميم نقطة ثقته في نفسه.
2: What was Jesus doing?
3: ماذا كان يعمل يسوع؟
2: He was making sure that when Peter becomes a powerhouse for God,
3: كان يتأكد أنه عندما يصبح بطرس مصدر قوة مؤثرة لله,
2: his self-boasting would be completely under the control of the Holy Spirit of God.
3: فإن افتخاره بنفسه سيكون تحت سيطرة روح الله القدوس تماما.
2: Please tune in next time to hear about Peter's second stripping down.
3: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة ستسمع عن التجريد الثاني لبطرس.
2: We will see the stripping of Peter's puffed up courage.
3: سوف نرى تجريد بطرس من غروره وانتفاخه وتفاخره بالشجاعة.
2: We will see Peter's reaction when he and his friends are threatened by a ferocious storm at sea.
3: سنرى رد الفعل عند بطرس لما شعر هو وأصدقاؤه أنهم مهددون بالعاصفة الشديدة في البحر.
2: Until then, I wish you God's richest blessing.
3: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته، في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي أنبياء العهد القديم. دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معانا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 5 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه. لكن قبل ما نوصل للنعمة، محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل. وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة، إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبدا من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه

جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف؟ في رؤية 6 وعدد 17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر الحياة وهنتكلم في الحتة دي هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجو من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في روميا 11 وعدد 26. هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيا لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي أني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب الثاني هو تطهير إسرائيل علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده. وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده. قلب الإنسان صعب جدا وهيتكشف خلال الفترة دي. بالمناسبة عايز أوجه الكلام للناس اللي بينادوا بنقاء الطبيعة البشرية. في ناس بيقولوا إن الإنسان ده كائن طيب وعنده القدرة الذاتية على الخير. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ في ناس بتسميه مبدأ الصفحة البيضاء. الرأي ده بينادي إن الإنسان بيتشكل على الشر لكنه في أصله مش شرير، يعني الإنسان زي الصفحة البيضة، فاللي بيتكتب عليه هو اللي بيحدد شخصيته مع إنه في أصله صفحة بيضة. يعني لو افترضنا جدلا إن فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمهوله فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو أني أعتقد أن كل أب وأم يقدروا يقولوا أن ده مبدأ غير صحيح من أول كلمة وأول خطوة بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح أنها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي كفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا أن في فرق بين البراءة والتبرير. الإنسان ممكن يتولد عنده براءة لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر، لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الانسان يجمل من صورته فهو بينكر انه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى اول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا او عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية عملوا الخطية أول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب أخير وهو إعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على إبليس.
لما نوصل لسفر الرؤيا

0: رؤية ونشوف قصة الضيقة العظيمة، بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه إنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء. وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24، وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع، وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم.
1: بنتمنى تكمل بقية الحلقات دي وإحنا بنكمل مناقشة النبوة، لأننا هنعرف المجيء التاني في العظات اللي جاية. طبعا أمر مذهل لما نعرف أننا هنشارك في مجيئه المجيد لجبل الزيتون. ده صحيح وهيحصل، الله ما اداناش النبوة علشان يرضي فضولنا، وللأسف كتير ما بتكون النبوات غالبا بتكون حاجة بتقسم جسد يسوع المسيح. أكيد عندنا خلافاتنا، بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة، والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة إن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما، زي حقيقة إنه جاي قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر إن موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الأوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة، والأحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح إن الرب جاي. عشان كده وإنت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده: إزاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد إن الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاة. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي، انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني، وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر التوتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم راندا بارتي. نفسي قوي النهارده اتكلم معاكم عن ترتيب السفره، وخصوصا الموضوع ده مهم شويه للبنات المقبلين على الزواج، او البنات اللي لسه متجوزين جديد، او صدقيني البنات اللي اتجوزت من زمان برضو لازم تاخد بالها قوي من الحاجات اللي هتقال النهارده. ترتيب السفرة حاجة مهمة جدا، ما ينفعش خالص نستغنى عنها. يعني ما ينفعش مثلا نحط طبق هنا على طبق هنا، يعني لازم مهم جدا ان يكون شكل سفرتي حلو ومنسق ومرتب. مهم خالص انك تعرفي ازاي تنظميه وترتبيه بشكل يليق بيكي وبالضيوف اللي جاية عندك. هتكلم معاكم عن طبق السلطة، لان طبق السلطة دي حاجة مهمة واساسية على سفرتك، يعني ما ينفعش يبقى فيه عزومة من غير طبق سلطة. اول حاجه هناخد بالنا منها ان طبق السلطه يكون مترتب، يعني يكون سهل على الناس اللي تاكل. يعني ايه بقى؟ اني مثلا ما يجيش واحد يغرف من طبق السلطه يعني يوقع لي كل السلطه على السفره. لا، لازم تكون مترتبه بشكل سليم وعملي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو احط اوراق الخس في الطبق لازم تكون محطوطه بطريقه مناسبه، ما تخليش الخس يعدي من حرف الطبق، ما يبقاش متدلدق كده على السفرة وشكله مش حلو. يعني واللي يجي ياكل خاص يوقع لي نصهم على السفرة، فخلينا ناخد بالنا من النقطة دي. ففي ناس بتحب تحط السلطة في طبق مسطح عادي، وفي ناس بتحب تحط السلطة في طبق بلوري عميق. anyway يعني ايا كان ايه، انت ده براحتك ودي حاجة ترجع لك، وشوفي ايه اللي يناسبك ويناسب شكل السفرة بتاعتك. في حاجة مهمة كمان واحنا بنعمل السلطة او وانت بتعملي السلطة عشان يبقى شكلها حلو على السفرة، لازم تكون متوازنة في أحجامها وفي أشكالها. يعني إيه؟ وفي ألوانها كمان. يعني وأنا بقطع السلطة بلاش نقطع أجزاء كبيرة على أجزاء صغيرة على أي حاجة وخلاص، لا يعني خليك منظمة حتى وانت بتقطع في السلطة. زي ما قلنا برضو يعني يبقى فيه تناسق في الألوان. يعني إيه؟ يعني بلاش نحط الجرجير مع الخيار، يعني بالذكاء كده هما الاثنين لونهم أخضر. يعني خلينا مثلا إيه، نحط شوية بصل أبيض على شوية طماطم حمراء، كل الحاجات والالوانات دي هتديني شكل حلو قوي على الصفر. وناخد كمان بالنا من الكميه اللي احنا هنعملها. يعني لو هنعمل كميه سلطه كبيره يبقى تحط في طبق كبير محترم كده، بلاش ايه املى الطبق على الاخر عشان اللي يجي يغرف من الطبق ما يوقعليش زي ما قلنا السلطه بره على الصفر. وبلاش كمان احط ايه شويه سلطه صغيرين في طبق كبير ويبقى نصه فاضي. فناخد بالنا من تناسق الالوان على تناسق احجام الخضار اللي هنقطعه والسلطه على تناسق الطبق اللي هنحط فيه وشكل الطبق. يعني طبعا شكل الطبق ده حاجه ترجع لك، سواء عايزاه طبق مستوي عايزاه طبق عميق، دي حاجه ترجع لك. هنهي معاكم الحلقه واقول لكم باي باي، واقابلكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل اتيكيت. كانت معاكم راندا بارتي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. زمان وانا صغير كنت نايم في أوضة لوحدي، وكنت اخش انام واهلي يطفوا النور. طول ما انا لسه مش متغطي انا اوكي، مش خايف من الضلمة، بس لو بردت وحطيت الغطاء على وشي استحالة اشيله تاني، ولا حتى عشان اروح الحمام ما اقدرش اطلع راسي تاني بره الغطاء لاني خايف. بصراحة مش عارف خايف من ايه، بس بخاف افتح عيني في الضلمة لاني مش شايف حاجة، مش عارف في ايه في الأوضة جوه الضلمة دي. ودي كانت مشكلة، واهلي بصراحة مش مقتنعين اني مفروض اخاف. راجل بقى، هو احنا بنخاف من الضلمة ولا من اللي مش شايفينه؟ يعني الضلمة هي اللي تخوف ولا اللي جوه الضلمة هو اللي يخوف؟ المجهول دايما يخوف، حتى لو متوقعين انه هو يكون حلو. يعني المولود الجديد مثلا يخوف، يمكن عشان مصاريفه، عشان مستقبله، مش عارف. الترقية في الشغل تخوف، يمكن عشان فيها مسؤولية. شراء عربية جديدة يخوف، عشان مش ضامن مستاهلة الفلوس المدفوعة فيها ولا لأ. يعني احنا هنخاف ليه بقى؟ هل يا ترى أساس الخوف هو عدم الثقة؟ يعني مثلا مش واثق اللي موجود في الضلمة ده يطمن، مش عايز أعرفه أساسا، مش واثق إن الترقية لمصلحتي، يمكن أنا مش قد المسؤولية، مش واثق إن المصنع عمل عربية بأمانة كافية، تلاقي تقفيل محلي. على فكرة عدم الثقة ده ممكن يدمرنا تماما. عدم الثقة في الناس يصيبني بالإحباط، أنا مش كويس كفاية. عدم الثقة في الآخرين يصيبني بالذعر، يمكن خاينين. عدم الثقة في الظروف يصيبني بالشلل، الدنيا شكلها هتتطربق فوق نفوخي. طيب هو احنا حياتنا مع ربنا أساسها ثقة؟ بصراحة طب وليه أثق في ربنا بقى؟ أولا هو بيحبني ويهم مصلحتي، ووعدني إن هو يقف معايا، هو اللي في إيده كل أمور حياتي. خليك واثق في ربنا إنه مهما كان هيقف جنبك ويساعدك تعدي كل الظروف الصعبة اللي في حياتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت

0: أو اتولدتي قلتيها كم مرة؟ بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه إنه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: أهم ما خرجت به من حديثك المرة الماضية يا قاسم هو آخر ما قلته.
7: آخر ما قال؟ يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
8: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
9: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
10: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
6: هو ذاك يا ابنتي.
7: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
8: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
6: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
9: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم،
10: هي حقيقة مريحة لنفوسنا.
7: حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا نشعر بالفخر.
8: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
6: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
9: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
7: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
8: ماذا تقصدين يا مي؟
10: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
8: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميراتي؟
7: بدأ يسخر مني.
6: هو لا يسخر بل يسأل.
7: ولو طلبت منه القمر؟
8: ألقي عليه حبلا وأكذبه لك.
9: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
8: الله خلق العالم ليمارس محبته.
10: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته.
7: وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
6: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
9: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
8: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
9: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
10: وما هذه؟ هذه ليست خوارق
7: لكنها ممارسة للمحبة.
8: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
9: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
6: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
7: ما أعظم الحب.
10: ما أعظم الله. الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيان يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأب والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الأب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أبو الخليقة والخلائق،
3: أبو المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي؟ القانوني؟
2: في التبني، الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، هذا هو المعنى الجوهري.
3: وبنوتنا نحن لله،
1: نقول أبانا الذي في السماوات،
4: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
2: معنى روحي؟
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
3: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
4: وما الفرق؟
1: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
2: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
3: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
1: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
4: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
2: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
3: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا مقاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به،
1: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
4: كل ذلك لا يعني الإيمان.
2: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
3: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
4: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
1: بل معناه أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
1: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
3: هذا حلول كامل داخل القلب
1: بالروح القدس. بالروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
1: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
1: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
3: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
3: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
1: فهو يحب الجميع، أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
3: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟ الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
3: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
1: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا. الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
3: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
1: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
3: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
1: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
3: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا.
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
3: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قدسته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا احلى امالي، فيك حياتي جميله يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجه. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهايه. انت مش لوحدك.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين، مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الارقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الارقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الارقام كده رايحة جاية بين ايدينا كأنها لعبة. ابوس الايادي، ما تقولش رقم الا لو انت متأكد منه، لان اللي سيادتك ما تعرفوش هو ان الناس بتتزرع جواها افكار ومعتقدات، ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب ارقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الاحصائيات، وبطل تقول ارقام غير لو انت متأكد منها وكان ليها مناسبة اصلا في كلامك.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

كتب إلينا معترض يقول: لما كانت النسخة الأصلية للكتاب المقدس غير موجودة الآن، فلا يجوز الاعتماد على النسخ الأثرية. هذا اعتراض غريب ومرفوض لعدة أسباب. أولاً، لا يوجد أثر لأصول أهم الكتب القديمة. ليس لدينا لوحاء الحجر اللذان كتبت عليهما الوصايا العشر، ومع ذلك لا يشك أحد في أن الوصايا العشر الواردة الآن في التوراة هي بعينها التي كانت مدونة على اللوحين المذكورين، لأن التواتر العام دليل على صدقها. وقد عاصر كثيرون من المسيحيين النسخة الأصلية وهذه النسخ معا، ولو كان قد حدث فيها تحريف لثاروا ضده وأعلنوا اعتراضهم على الملأ. ويرجع تاريخ بعض نسخ الكتاب المقدس إلى سنة 125 ميلادية، أي بعد الانتهاء من كتابة أجزاء العهد الجديد الأصلية بمدة تتراوح بين 60 و25 سنة فقط. هذا لا يدع مجالا لحدوث أي تحريف فيها، ويتفوق الكتاب المقدس على سائر الكتب بمخطوطاته في الكثرة. هناك نسخة كاملة من إنجيل يوحنا وجدت سنة 1923 على بعد 28 كيلومترا جنوب أسيوط في مصر، يرجع تاريخها إلى سنة 125 ميلادية، وهي الآن محفوظة بمكتبة رايلاندز بمانشستر في إنجلترا. هناك بقايا نسخ من الأناجيل التي كتبها كل من متى ومرقس ولوقا ويوحنا مع رسائل الرسول بولس، وجزء من سفر الرؤيا يرجع تاريخها إلى سنة 180 ميلادية، وجميعها محفوظة أيضا هناك. عدا ذلك توجد مجموعة شتوبي التي تحتوي على أجزاء من العهدين القديم والجديد، يرجع تاريخها إلى سنة 200 للميلاد. كما توجد مخطوطة مدينة دورة الواقعة على نهر الفرات وتحتوي على أجزاء من العهد الجديد، يرجع تاريخها إلى سنة 275 للميلاد. وتوجد مجموعة أرسانيوس بالفيوم في مصر تحتوي على كثير من أقوال المسيح

وهناك نسخة سنت كاثرين يرجع تاريخها إلى القرن الرابع، اكتشفتها بعثة أمريكية بمساعدة بعض الأساتذة المصريين من جامعة فاروق سابقا الإسكندرية حاليا، وأشارت إلى هذه النسخة الجرائد المصرية لا سيما جريدة الزمان في 15 يوليو 1950، وجريدة الأهرام في عدد 6 يوليو 1966 عند حديثها عن احتفال جامعة الإسكندرية بمناسبة مرور 1400 سنة على إنشاء دير سنت كاثرين، وعند الاحتفال بإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة عام 1991. وهناك النسخة السينيائية يرجع تاريخها إلى القرن الرابع، عثر عليها تشندورف العالم الألماني على 45 ورقة منها سنة 1842 في دير سانت كاثرين في شبه جزيرة سيناء، وعثر على الباقي في المدة من سنة 1852 إلى 1859، ثم أهداها إلى الإسكندر إمبراطور روسيا، وصورت صفحاتها سنة 1911 وأرسلت إلى بعض المتاحف ودور الكتب. ولما قامت الثورة الشيوعية عرضت هذه النسخة للبيع، فاشتراها المتحف البريطاني سنة 1935 بما يوازي بسعر اليوم بضعة ملايين من الدولارات. وهناك النسخة الفاتيكانية يرجع تاريخها إلى القرن الرابع، سميت بهذا الاسم لأنها كانت ملكا لمكتبة الفاتيكان بروما، ورد ذكرها في محتويات هذه المكتبة سنة 1475 ميلادية. ولما اقتحمت جيوش نابليون إيطاليا نقلت النسخة الفاتيكانية إلى باريس ليدرسها العلماء. في 1889 صورت صفحاتها وطبع منها عدد كبير أرسل إلى بعض المتاحف والجامعات. ومن الأدلة على قدم النسخة الفاتيكانية عدم انفصال كلماتها بعضها عن بعض، ويقول رجال الآثار إن كاتبها مسيحي مصري. وهناك النسخة الإسكندرانية ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس، وتتكون من 4 مجلدات ضخمة، عثر عليها في الإسكندرية لوكاربوس بطريرك الأستانة، فأرسلها إلى تشارلز الأول ملك إنجلترا على يد السير توماس سفير إنجلترا في الأستانة سنة 1624 للميلاد. أودعت بعد ذلك في المتحف البريطاني سنة 1853 ميلادية. ويقول رجال الآثار إن النسخة الإسكندرانية كتبها شخص يدعى تكلا، وإنها كانت إحدى النسخ التي جمعت من الإسكندرية سنة 615 للميلاد لمقارنة الترجمة السريانية عليها. ومن الأدلة على قدمها أن رسائل بولس الرسول ترد فيها غير مقسمة إلى أصحاحات، على نقيض النسخ التي كتبت بعد القرن الخامس. وقد صورت صفحات النسخة الإسكندرانية سنة 1869 وأرسلت إلى بعض المتاحف ودور الكتب. وهناك أيضا النسخة الإفرائيمية ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس، وكانت ملكا لعائلة ميديشي في فلورنسا، ثم نقلت إلى باريس في القرن السادس عشر وأودعت بدار الكتب بها. عدا هذه النسخ الست التي ذكرتها توجد النسخة الأمبروسانية ترجع إلى سنة 450 ميلادية، والنسخة البيزائية 550 ميلادية، النسخة الشرقية 820 ميلادية، النسخة البطرسية 916 ميلادية. وتوجد 674 نسخة غير كاملة للكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الخامس والعاشر، وجميعها محفوظة في المتاحف ودور الكتب الأوروبية.

علاوة على النسخ القديمة التي ذكرتها، توجد جداول لمحتويات الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الثالث وما بعده. هناك 13 جدولا للكتاب

0: الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الثالث والقرون الأربعة التالية له، يحتوي كل منها على أسماء أسفار هذا الكتاب وملخص كل سفر منه، أشهرها جدول مورتوري المحفوظ بميلان، جدول أوريجانوس المحفوظ في باريس، جدول يوذينوس، جدول أثناسيوس، جدول يوسابيوس، جدول لاودكية، جدول سلاميس، جدول غريغوريوس. هذه الجداول محفوظة الآن في متحف لندن وغيره. وقد قام يوشيان وغيره من العلماء بمضاهات نسخ الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا الآن، فلم يجدوا اختلافا ما، الأمر الذي يدل على أنه لم يحدث أي تحريف أو تغيير في الكتاب المقدس. علاوة على ذلك، توجد كتب دينية بها اقتباسات كثيرة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الأول وما بعده. من القرن الأول توجد رسالة لأكليماندوس أسقف روما سنة 80 ميلادية الذي كان رفيقا لبولس الرسول، تحتوي على 59 فصلا كلها مواعظ مؤسسة على فصول من الإنجيل. أشار إليها إيريناوس سنة 170 ميلادية، وأشار إليها ديونيسيوس أسقف كورنثوس سنة 190 ميلادية. رسالة أكليماندوس هذه محفوظة الآن في متحف لندن. ثلاثة كتب لهرميس الذي كان رفيقا للرسول بولس، وتتحدث عن حياة المسيح والعقائد المسيحية الواردة في العهد الجديد. هناك أيضا سبع رسائل لأغناطيوس أسقف أنطاكيا سنة 95 ميلادية، تحث على التقوى والقداسة والإيمان الحقيقي بالمسيح، وهي محفوظة الآن بمتحف باريس. من القرن الثاني توجد رسالة لبوليكاربوس أسقف سميرنا المعروف اليوم باسم إزمير، الذي كان تلميذا ليوحنا الرسول، وتتحدث عن صلب المسيح وقيامته وصعوده. تفسير الإنجيل تأليف بابياس أسقف هيرابوليس في ستة مجلدات. كتاب ليوستينوس الفيلسوف يدافع فيه عن المسيحية ويجادل بشأنها كثيرين، من بينهم شخص يهودي اسمه تريفو. كتب يوستينوس أيضا رسائل الإمبراطورين تيتوس أنطونيوس ومارك أنطونيوس وإلى أعضاء مجلس الشيوخ في روما، يوضح فيها أسباب اقتناعه بالمسيحية. كتاب لهيجسبوس يصف فيه رحلته إلى الكنائس الشرقية والغربية، سجل فيه أنه وجد الكنائس المذكورة تسير وفقا للتعاليم الواردة في إنجيل يسوع المسيح. كتاب لإيريناوس أسقف ليون في فرنسا ذكر فيه ما سمعه عن رسل المسيح الاثني عشر من الأشخاص الذين عاصروهم. كتاب لأثينا غورس أحد فلاسفة المسيحيين القدامى، سجل فيه أن الكنائس تواظب على دراسة إنجيل المسيح المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحنا. كتاب اتفاق البشائر الأربع لتيتيانوس، تفسير الإنجيل بقلم باتينيوس وآخر بقلم أكليماندوس، كل هذه تبين السند المتصل للعهد الجديد.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
2: في احتضار يلتفت اللص المصلوب للمخلص المصلوب، وفي انكسار يقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فتأتيه الإجابة الفورية بالمراحم الإلهية من فم يسوع فادي البشرية. الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم يا للسرعة تكون معي يا للصحبة، في الفردوس يا للرفعة، إنها نعمة الله الغنية الموجهة لكل نفس شقية، إنها لي ولك ولكل إنسان يأتي في توبة وإيمان بالمسيح ابن الله معطي الحياة الأبدية.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا في الكتاب المقدس وبنشوف إذا كانت دي حقيقة ولا أسطورة. وضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: سؤال حلقتنا بيدور حوالين نوح. هل من المنطق إنه واحد زي نوح لا درس لهندسة ولا عمارة ولا أي حاجة خالص ويبني فلك بالمقاييس اللي حضرتك ذكرتها قبل كده، مش عارفة كام ذراع وكام إيه، ولا دي بتبقى أسطورة زي الأساطير بتاعت هيراكليز والحاجات دي كلها، يعني قريبة أكتر من إنه هي قصص الأساطير والأبطال اللي بنسمعها في الأساطير؟
1: ده سؤال رائع الحقيقة، لأن إحنا عندنا مفهوم خاطئ جدا عن الإنسان الأول. بنفتكر إن الإنسان الأول ده كان متخلف
0: جاهل،
1: لكن الواقع يختلف تماما عن كده. فمثلا هبتدي برضو بالكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 4. أبناء قايين بنوا مدينة، وفي المدينة دي كان فيها كل عازف بآلة الموسيقى، فكان عندهم ميوزيكال إندستري، كان عندهم موسيقى متقدمة، كان عندهم رعاية المواشي وعارفين إزاي يعملوا الطب البيطري يعني. كان عندهم حاجة تانية أنهم بيشتغلوا في الألويز. الألويز دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن نحاس وحديد، وعشان تفصليهم عن بعض دي صناعة متقدمة جدا جدا جدا. فالإنسان الأول ما كانش متخلف زي ما احنا فاهمين، لأن ده فكر النشوء والارتقاء، إن احنا جينا من كائنات أقل والإنسان الأول كان بدائي. ما كانش بدائي بالمرة. هديكي أدلة تاريخية على كده. إزاي بنوا الأهرامات؟ لحد دلوقتي مش عارفين، ما دخلوش كلية الهندسة طبعا، تمام؟ إزاي قدروا يعرفوا النجوم والمسافات والزوايا عشان يبنوا الهرم الأكبر اللي فيه 2.4 مليون حجر؟ إزاي قطعوا الحجر ده بالمظبوط قوي علشان يرتبوهم على بعض؟
0: بس أعذرني، الوقت ده كانوا فعلا معروفين إنه الفراعنة درسوا وعندهم فن العمارة ده عالي جدا. أنا بتكلم على نوح، على حد لسه في البداية خالص.
1: ما أنا جبتلك من البداية خالص، اللي هو أولاد قايين.
0: هو بقى عارف إزاي الحاجات دي.
1: ما أنا عايز أقولك إنه الناس الفراعنة دول من سلالات نوح بعد الطوفان. فإحنا بنتكلم على أجيال ما بعد الطوفان. تمام. الأجيال ما قبل الطوفان كانت ذكائها بالكامل. ليه؟ لأن الإنسان خلق كامل جدا، يعني آدم من اليوم الأول في خلقه قدر يتكلم. فالإنسان الأول كان في قمة الذكاء وقمة القدرات الذهنية والجسمانية. وبعدين نوح اعتمد على ناس تانية موجودين معاه. فالبناء مش لازم بس هو وأولاده بس اللي يبنوه، في ناس تاني ممكن جدا يشغلهم.
0: طب إزاي ده يحصل والناس دي أصلا مش مقتنعة بهدف الفلك؟
1: هي مش مهم انها تقتنع، المهم انها بتشتغل وبتاخد فلوسها، بتاخد مكافئتها عن شغلها. فهم بيبنوا معاه، انا لو عندي مشروع والناس مش مقتنعه بيه بس بشغلهم بديهم فلوس بيجوا يعملوا ويمشوا.
0: يعني حياتك بتقول انه الله ادى المقاييس الاول لنوح.
1: طبعا، وده موجود في اصحاح 6 من سفر التكوين،
0: واترسم بقى هندسيا نوح طبعًا. والشخصيات اللي معاه.
1: تمام.
0: وابتدى يبني الفلك.
1: بالظبط كده.
0: طيب بالزبط كده. ده اللي خلى انه نوح ينفع يبني كل ده
1: طبعا، وكل الناس اللي معاه، وعنده أولاده وعنده ناس تانية كانوا عايشين عندهم مهارات وعندهم قدرات يقدروا يبنوا بيها هذا الفلك العملاق اللي احنا تكلمنا عنه.
0: لأنه قبل كده بنوا بيوت.
1: بالضبط، وبنوا مدينة وتشتغلوا في السبائك. من أصحاح 4 في سفر التكوين، عشان كده لازم نرجع للوثيقة اللي بنعترف بيها وهي التوراة. ونشوف هي بتقول إيه، لأن مرات احنا بنحط تخيلاتنا على ما هو مكتوب، مش بنقرأ ما هو مكتوب ونفهمه.
0: التوراة للعهد القديم يا دكتور؟
1: لا، التوراة أساساً اللي هي 5 أسفار موسى الخمسة.
0: أيوة.
1: لكن ممكن يطلق على العهد القديم كله كالتوراة، لكن هي أسفار موسى الخمسة، وبعد كده في أسفار تاريخية وأسفار شعرية وأسفار نبوية، ده كل العهد القديم.
0: شكراً ليك يا دكتور ناجي.
1: شكراً يا هايدي، وأنا سعيد جداً بالحوار الجميل ده.
0: شكراً ليك يا دكتور. أعزائي المستمعين، وهسيبكم مع سؤال حلقة النهاردة اللي بيقول: بالرغم إنه الله وعد نوح إنه مش هيبيد شعوب تاني بالطوفان، إلا أننا لغاية دلوقتي بنسمع عن شعوب تم إبادتها من خلال فيضانات، فهل ده يدل على أن اللي بنسمعه من قصة نوح ده أسطورة ومش حقيقي؟ مستنين إجابتكم. وكمان لو عندكم أي أسئلة بخصوص حلقة النهاردة، ولو عندك أي نقد حوالين الكلام اللي سمعته، من فضلك ما تترددش أنك تكون بتبعته لينا. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حلمة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيما. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية. تقديم أمير كيني.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة الحياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي، فعن يسوع أتحدث.
3: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

0: grateful for you.
1: We have listened together to God, I'm Just Grateful by Elevation Worship. And for the good news verse of the day today, it is from Ephesians 6 verse 11. And it says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. نقرأ به من أفسس 6:11 بتقول ألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فعلا احنا محتاجين نكون بنلبس سلاح الله كامل في كل حاجة عشان نقدر ان احنا نثبت ونكون ثابتين قدام إبليس والحاجات اللي بيعملها. And now we will listen together to Jesus I Believe by Big Daddy Weave.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: كم مرة سهرت ليل لغاية الصبح؟ بتحصل كتير مع الطالب اللي بيذاكر قبل الامتحانات، أو واحد مسافر عاوز يوصل قبل الميعاد في الصبحية. بتحصل لو في موضوع مضايقك أو مخوفك، أو لو منتظر حاجة، أو هتسمع خبر مهم، نتيجة امتحان، حكم في قضية صعبة. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف خالص عن اللي نام طول الليل وصحي بس على الفجرية، ولو جربت أكيد هتوافقني في الكلام ده. أول الليل بيبقى فيه حبة تركيز وشوية طاقة، وأول ما بيروح وقت النوم تحس إن الليلة طويلة وتقدر تخلص فيها من عليك كل اللي فات. لكن عند الفجرية الدماغ بتنام حتى لو العينين مفتوحة، الجسم بيتعب ويدور على أي سرير حتى لو قاعد طول الليل على كرسي هزاز. قبل الفجر ما يشقشق تلقى العتمة ملت الدنيا ومشت النجوم بدون استئذان، والفضاء ملى من حواليك الكون، والصمت قاعد يصرخ، والزوار في وش الصبح شوية ظنون على شوية ملل جوه شوية ذكريات تعبانة ماشية براحتها في دماغك الفصلانة. يعني محتاج إيه؟ أول حاجة محتاجها في الفجرية، أنت محتاج معونة، محتاج حد ياخد بإيدي ويتعامل مع واحد تركيزه بقى قليل، محتاج حد فاهم إن السهر الزيادة خلاني مش متزبط، باخد قرارات مش معقولة مش موزونة، وانتظار الليل الطويل تعب أعصابي لدرجة إني كرهت صوت العصفور اللي جاي يصبح عليا. فكرتني بليلة طويلة أضاها شوية من صيادين من أتباع المسيح سهرانين، وموج البحر ثاير عليهم وهم في قلب المية لدرجة إنهم خلاص عرفوا إنها ليلة ملهاش صبح. وعلى آخر الليل وفي عز العتمة والهوى والمية العالية شافوا على الموج شبح جاي ناحيتهم، قالوا بس أكيد من الرعب دخلنا في التهيؤات، ورعبهم وصل لصراخ. لكن سمعوا كمان صوت جاي من عند الشبح الغريب ده بيقول لهم ما تخافوش أنا هو. يعني مش بس شبح لكن وليه صوت كمان. طبعا اللي هم شافوه شبح ده كان المسيح، وكان جاي في الفجرية قبل النور ما يطلع، لأنهم فعلا ما كانوش هيشوفوا النور من أصله لو ما كانش راح لهم يعينهم بالطريقة دي. عندك مشكلة صعبة زي الموج الثاير مش عارف تتعامل معاها، دخلتك ليلة طويلة أديلك فيها سنين، يمكن تكون جبت أخرك وحسيت إن مفيش أمل غير إنك تسيب مشكلتك تقضي عليك، وقلت لنفسك بعد ما يئست لو كان ربنا عاوز يخلص الموضوع هو لوحده اللي ممكن يعمل حاجة. أنا عاوز أقولك الكتاب المقدس بعت لك رسالة دلوقتي تخصك، يعينك الرب عند إقبال الصبح. يعني ربنا بيعرف الناس دول اللي ليل تعبهم بطوله ومجهوده وسهره، ربنا يقدر يبعت لك معونة. انتظر ربنا وتشجع كده وخليك واثق إنه هيزورك، فيهدى موجك ويقصر ليلك ويجي نهارك بسرعة. لكن يمكن كمان عند الفجرية تكون محتاج تعزية. الليلة بتاعتي لا فيها موج ولا بحر، أنا تعبان وأنا على البر قاعد أفتكر اللي حصل، أفتكر أني بكرة عندي ميعاد زيارة لقبر، رايح أكفن اللي مات وأبكي شوية ذكريات وأقول اللي جاي هات اللي فات، مين يرجع الساعات؟ مين يمسح دموعي على اللي مات؟ ليلتي الحزين طويلة وحدة زي ما تكون سكاكين بتقطع في أعصابه التلفانين، ليلة مرة بطعم الخل القديم، ليلة زي ليلة المجدلية اللي راحت في آخرها تقف عند قبر المسيح اللي كان لسه مدفون فيه بقاله يومين. رايحة في الفجرية تشم جنب القبر ريحة مبارح، رايحة تلحق آخر ذكرى قبل ما يلحق يجي بكرة، لكن هو ربك يسيب الحزن برضو يكسر قلب الأحبة؟ بعت لها شوية مسكنات، الحجر اللي كان على القبر متدحرج، مين مصلحته يشيل الحجر وليه وازاي وامتى؟ أتعرف ليه لأحزانك؟ عملت حسابك في سندة، رفعت الحجر اللي خبى وراه أملك في بكرة، الحجر اللي قال إن الموت ما بيسمعش، إن الحلو ما بيكملش، وإن القدر الأعمى هو صاحب الكلمة. وبعدين سبت الأكفان مكانها، سبتها والدم بتاعي عليها يمكن ما نشفش زي البصمة، مين كان هيخطف الجثمان؟

تحت الإيدين، مفيش حد يقدر يعمل حاجة بدون استئذان. وأخيرا بستاني قديم واقف وراك في جنة القيامة، واقف وراك يا حواء علشان يقولك اطلعي من هنا المرة دي وانتي مش باكية، لكن روحي بشري ولادك واخواتك ان الفردوس الحقيقي اتفتح وان الفجر اللي جاي مش حزين. روحي عزي ولادك، امسحي دموعهم، طمنيهم، مش عاوزهم النهاردة غير فرحانين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: يا رب لتكن مشيئتك. كلنا عارفين أن البرازيل من الدول الكبرى في عالم لعبة كرة القدم، ويام حققت إنجازات وبطولات متتالية. بالرغم من هزيمتها في كأس العالم الأخير قدام ألمانيا 7-1، لكن الفريق البرازيل ده ليه أدوار كبيرة مهمة جدا في كرة القدم وكأس العالم في السنين اللي فاتت، ومن أشهر لاعبيها بيليه اللي حقق 3 مرات فوز بكأس العالم خلال 4 دورات متتالية. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن إنجاز تاني مختلف عن البطولات، وكان سبب رئيسي في تغيير بعض المفاهيم مش بس للبرازيليين، لكن بس كمان لكتير من الدول واللاعبين. سنة 1994 ميلاديا كان في حدث مهم جدا في الولايات المتحدة، وهو نهاية كأس العالم واللي انحصر بين البرازيل وإيطاليا. وكان الحدث ده مهم جدا للعالم كله، الكل مستني من نقاد ومشجعين ورياضيين، والكل بيسأل مين اللي هيفوز بكأس العالم 1994. وزي عادة الدول المسيحية، حتى لو كانوا مسيحيين بالاسم، انهم بيصلوا قبل الماتش، وكانت دايما صلاتهم يا رب خلينا نفوز. لكن الماتش ده حصل شيء غريب جدا. لما طلب مدرب البرازيل من واحد من اللاعبين انه يصلي، فقال: يا رب احنا مش بنطلب الفوز بالمباراة، لكن طالبين انك تتمجد انت. احنا بنطلب مشيئتك يا رب، وعلى العموم في الفوز او الهزيمة احنا بنشكرك. الغريب ان اللاعبين كلهم معاه قالوا امين، ما عدا المدرب طبعا اللي اتضايق جدا من الصلاة دي وقال ايه ده بقى، احنا بنتعب ونتدرب علشان في الاخر واحد من اللعيبة يصلي؟ ان فوزنا بنشكرك وان خسرنا بنشكرك. المهم المدرب ما تكلمش. وعلى النقيض كان لاعبين الفريق الإيطالي وأشهر لاعبيها روبرت بيجو صرح في التلفزيون وقال: بكرة هيشوف العالم بعينيه، وإحنا شايلين كاس العالم علشان إحنا الأفضل. ابتدت المباراة، وياه مباراة عجيبة مثيرة مليانة بالإثارة. الفريقين بيعملوا أفضل مجهود عندهم، لكن لما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، جت أهم اللحظات الحاسمة في المباراة، وهي ضربات الجزاء المرتقبة. والعالم كله مستني النتيجة، مين اللي هيفوز؟ مين اللي هيكون بطل الولايات المتحدة لسنة 1994؟ استمرت الضربات والكل بيحقق أهداف لحد ما جت الضربة الأخيرة، وكانت بين أشهر لاعب إيطالي روبرتو بيجو الذي لا يؤمن بوجود الله، وبين حارس المرمى البرازيلي كلوديو ترافيل المؤمن بمشيئة الله. وجاءت اللحظة الحاسمة، وضيع اللاعب الإيطالي الكرة خارج مرمى البرازيل ليعلن الحكم فوز البرازيل بكأس العالم لسنة 1994 ميلادية. عزيزي المستمع، كل يوم في حياتنا بنتعرض لأخذ قرارات كتير، لكن الفرق بين الإنسان الناجح والفاشل بيكون في القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. علشان كده أنا بشجعك، لو عايز تكون شخص ناجح ومبارك في كل خطوات حياتك، خد قرارك بس في محضر الله، بروح الصلاة، قول له يا رب لتكن مشيئتك، أنا نفسي أحقق مجدك في حياتي، سواء في المكسب أو في الخسارة، سواء في الفوز أو الهزيمة، سواء يا رب أنا عليت أو زي ما أنا في مكاني. ثق إن الله قال: حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمون.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

دخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

طريق الخروج لأعلى. اذبح لله حمدا وأوفل علي نذورك، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. المزمور 50 الآيتان 14 و15. هذا هو الطريق الإلهي للخروج من المشاكل. قد تكون الآن في وسط المشاكل، كل شيء يسير ضدك ولا يمكنك رؤية أي مخرج، لكن استمع إلى ما يقوله كاتب المزمور: إن المخرج هو إلى الله. اذبح لله حمدا، يبدو هذا بلا معنى، ولكن حاول ذلك على أي حال. في وسط كل مشاكلك توقف عن القلق وابدأ بشكر الله، ارفع صوتك إلى الله ليس بالشكوى بل بالتسبيح، قدم له ذبيحة الشكر. التضحية تكلفك دائما شيئا، إن البدء بشكر الله في مثل هذه الحالة يتعارض مع التيار العام، ولكنها تضحية ترضي الله. وفي المقابل الله يعد: عندما تقدم لي ذبيحة الشكر وسط كل المشاكل فسوف أتدخل نيابة عنك أنقذك فتكرمني. وفي الجزء الأخير من المزمور يعود الله إلى هذا الموضوع، يقول: من ذبح ذبائح الشكر يكرمني ويهيئ الطريق لأريه خلاص الله. الله ينتظر أن يخلصك، لكنه يطلب منك أن تهيئ له الطريق ليتدخل في حالتك. هذا ما تفعله عندما تبدأ في تقديم ذبائح الشكر له. في فيليبي كان بولس وسيلة تحت الحراسة المشددة من السجن، تم تثبيت أقدامهم في المقطرة، كانت ظهورهم تنزف من الضرب الوحشي، ومع ذلك في منتصف الليل أحلك ساعة كانوا يصلون ويرتلون الترانيم، وفجأة تدخل الله بزلزال، تم إطلاق سراحهم على الفور وآمن السجان. سفر أعمال الرسل الإصحاح 16 الآيات من 22 إلى 34. لقد كانت ذبيحة تسبيحهم هي التي مهدت الطريق لتدخل الله. الآن يا رب، في وسط ضيقتي أقدم لك ذبائح التسبيح والشكر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

احفظني يا سيدي، أنا عبدك، من كل ضرر، من خوف الليل وسهم طائر في النهار، من سالك في الظلمة ومن شيطان الظهيرة، لكي أرتل لك بتأييدك الإلهي. الرب عوني فلا أخشى ماذا يفعل بالإنسان، لأنك عوننا وقوتنا وناصرنا، فلا نفزع من الشرور، ولك يليق المجد مع ابنك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب شاق حيوي ضروري يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع مدونة متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
3: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted you tuned in today.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
1: Today we are going to start a new series of messages called Blessed to be a Blessing.
2: سنبدأ اليوم سلسلة جديدة من الرسائل عنوانها نتبارك لكي نبارك.
1: And it comes from the writing of 1 Peter.
2: وهي دراسة في رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: Before we start, I want to ask you an important question.
2: قبل أن نبدأ هذه السلسلة، أود أنني أسألك سؤالا هاما.
1: Have you ever experienced God to be stripping you of something or someone important in your life?
2: هل اختبرت يوما أن الله جردك من أو انتزع منك شيئا مهما أو شخصا مهما في حياتك؟
1: Has the Lord ever taken away something that you thought was your security?
2: هل حدث أن الرب انتزع منك يوما ما شيئا كنت تظن أنه يعطيك الأمان والضمان؟
1: Have you ever felt that you have lost something that you thought to be your identity?
2: هل شعرت يوما أنك فقدت شيئا ما كنت تظن أنه يتعلق بذاتيتك أو هويتك؟
1: What do I mean by this?
2: ماذا أعني بهذا؟
1: There are things or people in your life that are so intertwined with your identity.
2: هناك أشياء أو أشخاص في حياتنا يرتبطون بذاتيتنا وهويتنا ارتباطا وثيقا في نسيج واحد.
1: We feel that if we ever give them up, we will never be the same.
2: ونحن نشعر أننا لو انفصلنا عنهم أو تخلينا عنهم فإننا لن نستطيع أن نبقى على حالنا.
1: And then when the Lord begins to work in our lives,
2: ثم عندما يبدأ الرب العمل في حياتنا،
1: He starts taking those things away.
2: فإنه يبدأ في انتزاع هذه الأشياء منا وإبعادها عنا.
1: When the Lord starts pulling that security blanket away from us, we feel the hurt.
2: عندما يبدأ الرب في إزالة هذا الغطاء بعيدا عنا، فإننا نشعر بالخسارة والضرر.
1: But then later we see that God had a higher purpose in what He's doing.
2: ولكن فيما بعد نرى أن الله كان له قصد أعلى وأسمى فيما كان يفعله.
1: Have you ever felt that you have placed your confidence in someone like your spouse or your child?
2: هل شعرت يوما أنك وضعت ثقتك في شخص ما كزوجك أو ابنك؟
1: Or have you placed your hopes in something like achievements or higher education?
2: أو هل وضعت كل آمالك في شيء ما مثل إنجازاتك أو تعليمك العالي؟
1: Have you ever placed your whole confidence in any of these things?
2: هل وضعت كل ثقتك يوما ما في إحدى هذه الأشياء؟
1: And then has something happened that stripped these things away?
2: ثم هل حدث شيء ما جردك من هذه الأشياء أو انتزعها منك؟
1: I have had such experiences.
2: لقد مررت شخصيا بمثل هذه الاختبارات.
1: And today I'm going to talk to you from both the voice of experience and the word of God.
2: وسأتحدث إليك اليوم بصوت الاختبار وصوت كلمة الله.
1: If you are ever going to do something worthwhile for God,
2: إذا كنت مزمعا أن تقوم بعمل ما لله يكون جديرا بالاهتمام وذا شأن،
1: you will experience the stripping away of the source of your confidence.
2: فإنك سوف تختبر تجريدك من مصدر ثقتك.
1: You know that when the stripping takes place, you do one of two things.
2: وأنت تعرف أنه عندما يحدث التجريد فأنت تعمل شيئا من اثنين.
1: You try to hold on your source of pride and comfort more tenaciously.
2: إما أنك تحاول أن تتشبث بمصدر كبريائك وراحتك،
1: or you cry out to God with words like, God, don't take that from me.
2: أو أنك تصرخ بأعلى صوت لله بكلمات مثل هذه، يا رب لا تأخذ هذا مني.
1: Almost always, whenever that happens in our lives,
2: ودائما تقريبا عندما يحدث ذلك في حياتنا,
1: we have a hard time seeing our stripping as a blessing.
2: يصعب علينا أن نرى ما في هذا التجريد من بركة.
1: It is only later on that we look back with the eyes of faith, not sight, and see the hand of God.
2: وفيما بعد فقط ننظر خلفنا إلى الماضي بعين الإيمان وليس العيان لنرى يد الله.
1: There is one thing about God stripping you of your source of security.
2: هناك شيء واحد يتعلق بتجريد الله لك من مصدر أمانك وضمانك.
1: Whatever that source of security may be,
2: مهما كان مصدر أمانك وطمأنينتك,
1: it is because God wants to build you up with His security.
2: وهو أن الله يريد أن يبنيك بأمانه وسلامه هو.
1: That is always the purpose of God.
2: هذا هو قصد الله دائما.
1: God wants to build you up in having your confidence placed in the right place.
2: الله يريد أن يبنيك لتضع ثقتك في المكان الصحيح.
1: And today I want to tell you about how God did this to a man called Peter.
2: واليوم أريد أن أخبرك كيف فعل الله ذلك مع رجل اسمه بطرس.
1: You will not understand the epistle of 1 Peter until you understand Peter the man.
2: وأنت لن تستطيع أن تفهم رسالة بطرس الأولى ما لم تفهم أولا الرجل بطرس.
1: So let's look at Peter the man and see him in the Word of God.
2: لذلك دعنا ننظر إلى بطرس الرجل كما نراه في كلمة الله.
1: Peter the man is a rich study of a person who Jesus systematically and consistently stripped of all the things that gave him confidence.
2: يعتبر بطرس دراسة غنية ومثالا صارخا لشخص كان يسوع بشكل ثابت ومنظم يجرده من كل الأشياء التي كانت تعطيه الثقة والطمأنينة.
1: Jesus stripped Peter of all the things that gave him outward courage.
2: لقد جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي كانت تعطيه الشجاعة الظاهرية.
1: Jesus stripped Peter of all the things that gave him the feeling of self-adequacy.
2: جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي كانت تعطيه مشاعر الكفاية الشخصية.
1: Jesus stripped Peter of all the things that put his pride in the wrong places and on the wrong things.
2: جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي جعلته يضع كبرياءه في الأماكن الخاطئة وعلى الأشياء الخاطئة.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Let me tell you a personal story.
2: دعني أحكي لك قصة شخصية.
1: I remember when I was a young man.
2: أذكر أنني عندما كنت شاباً,
1: I was going through one of those difficult times.
2: أنني كنت أجتاز مرحلة من تلك الأوقات الصعبة.
1: I asked an older and wiser man why this was happening to me.
2: وسألت رجلاً أكبر مني وأكثر مني حكمة. قلت له لماذا يحدث هذا لي؟
1: He said to me, "It is because God loves you so much."
2: فقال لي لأن الله يحبك كثيراً.
1: I remember saying to myself at that time,
2: وأذكر أنني قلت لنفسي في ذلك الوقت,
1: I wish he did not love me that much.
2: أود لو أن الله لا يحبني بهذا المقدار.
1: That was a foolish response on my part.
2: ولا شك أن رد الفعل هذا من جانبي كان غبيا.
1: But I was younger then and I had to learn the lesson that Peter learned.
2: ولكني كنت شابا حينئذ وكان علي أن أتعلم الدرس الذي تعلمه بطرس.
1: Why would Jesus strip away everything that gave Peter courage and self-confidence?
2: لماذا كان يسوع يريد أن يجرد بطرس من الشجاعة ومن الثقة بالنفس؟
1: Why would he take away Peter's security?
2: لماذا كان يسوع يريد أن ينتزع من بطرس أمانه وطمأنينته؟
1: Jesus removed Peter's false confidence in order to build him up as a man who had confidence in God alone.
2: أزال يسوع ثقة بطرس المزيفة لكي يبنيه كرجل يضع ثقته في الله وحده.
1: God did it to me in order to build me up as a man who has confidence only in God.
2: ولقد فعل الله معي ذلك لكي يبنيني كرجل يضع ثقته في الله وحده.
1: And God will do it to you in order to build you up as a man or a woman of God whose confidence is in God alone.
2: والله سيفعل ذلك معك أو معك لكي يعزز فيك كرجل أو فيك كامرأة الثقة في الله وحده.
1: The Lord has repeated that experience in my life several times.
2: وقد كرر الرب ذلك الاختبار في حياتي مرات عديدة.
1: But I'll never forget at the age of 21.
2: ولكني لن أنسى أبدا ما حدث لي في سن 21.
1: When I was standing under the blue sky of a foreign country.
2: عندما وجدت نفسي واقفا تحت السماء الزرقاء في بلد أجنبي.
1: I did not know anybody.
2: لم أكن أعرف هناك أي شخص.
1: Absolutely no one.
2: لا أحد على الإطلاق.
1: And I knew in my heart that no one knew where I was except the Lord.
2: وكنت أعرف في قلبي أنه لا أحد يعرف أين كنت إلا الرب وحده.
1: Here I was thousands of miles away from all of my security.
2: كنت هنا على بعد آلاف الأميال من كل أماني وضماني.
1: I was thousands of miles from all of my family and friends.
2: كنت على بعد آلاف الأميال من كل عائلتي أو أصدقائي.
1: I was thousands of miles from all of the familiar surroundings that I've ever had.
2: كنت على بعد آلاف الأميال من كل البيئات التي ألفتها.
1: And I stood there all alone.
2: ووجدت نفسي واقفا هناك بمفردي تماما.
1: I had absolutely nothing and nobody except the Lord.
2: ولم يكن معي أي شيء أو أي شخص على الإطلاق سوى الرب.
1: And I heard the voice of the Lord whispering in my ear.
2: وسمعت صوت الرب يهمس في أذني.
1: Michael, when you got me, you got everything.
2: يا مايكل، عندما أكون أنا لك فإنك تكون قد حصلت على كل شيء.
1: Today, many years later.
2: واليوم وبعد مرور سنوات كثيرة.
1: That experience and that knowledge has been an incredible blessing in my life.
2: أدرك أن هذا الاختبار كان بركة لا تصدق في حياتي.
1: I was able to understand what Peter finally understood after 3 1/3 years in fellowship with Jesus.
2: استطعت أن أفهم ما فهمه بطرس أخيرا بعد 3 سنوات و3/3 سنة من الشركة مع يسوع.
1: You could never understand the first epistle of Peter until you understand Peter the man who was remodeled, rebuilt, and reconstructed.
2: لا يمكن أبدا أن تفهم رسالة بطرس الأولى ما لم تفهم بطرس الرجل الذي أعيد تشكيله أو أعيد بناؤه وأعيدت صياغته.
1: Peter's name occurred in all 4 Gospels.
2: ويأتي ذكر بطرس في كل البشائر الأربعة.
1: In fact, Peter's name occurs more times in all of the Gospels than any of the other apostles.
2: وفي الحقيقة فإن اسم بطرس ورد في كل البشائر عددا من المرات يفوق اسم أي واحد آخر من الرسل الآخرين.
1: Peter spoke more often than all of the other apostles put together.
2: وتكلم بطرس أكثر من كل ما تكلم به الرسل الآخرون مجتمعين معا.
1: In fact, Peter more boldly confessed Christ than all of the other apostles.
2: وفي الحقيقة فإن بطرس اعترف بالمسيح بجرأة وجسارة أكثر من سائر الرسل الأجمعين.
1: Peter interrupted, interfered with, intruded on, and tempted Jesus more than any of the others.
2: ولقد قاطع بطرس يسوع وتدخل معه وتطفل عليه وجربه أكثر مما فعل أي واحد من الرسل الآخرين.
1: And Peter was rebuked far more than all of the others.
2: ولقد توبخ بطرس أكثر مما توبخ كل الآخرين.
1: If you really want to know a little bit about Peter's personality,
2: إذا كنت تريد حقا أن تعرف شيئا يثيرا عن شخصية بطرس,
1: try to think of someone who is independent.
2: حاول أن تفكر في شخص ما يكون مستقلا.
1: Try to think of someone who is the kind of person who is an expert on almost everything.
2: حاول أن تفكر في شخص ما من النوع الذي يزعم أنه خبير في كل موضوع تقريبا.
1: While I was studying about this kind of person that Peter was,
2: عندما كنت أدرس عن نوعية شخصية بطرس,
1: I was reminded of this story.
2: تذكرت هذه القصة.
1: There was once a man who was always bragging about what a great sharpshooter he was.
2: كان هناك رجل كان دائما يتفاخر بمهارته في الرماية.
1: He was a duck hunter.
2: وكان يهوى صيد البط.
1: One day he went hunting and took a quiet friend with him.
2: ويوما ما ذهب للصيد واصطحب معه صديقا هادئا.
1: As they were walking along looking for ducks to shoot.
2: وبينما كانا سائرين معا بحثا عن بط يصيده.
1: He was talking on and on and on.
2: كان ذلك الرجل يواصل حديثه.
1: He told his friend that no duck ever got away from him.
2: وقال لصديقه أنه لم يحدث أن بطة استطاعت الإفلات منه.
1: He told his friend that he was a good marksman.
2: وحدث صديقه عن براعته في الرماية.
1: He told his friend that he never missed a shot.
2: وأخبر صديقه أنه لم يخب عن إصابة هدفه أبدا.
1: And while he was bragging, a duck flew by.
2: وبينما كان يتفاخر كذلك إذا ببطة كانت تطير بسرعة.
1: He took aim and fired.
2: فصوب نحوها وأطلق رصاصته.
1: But the duck flew away unscathed.
2: ولكن البطة طارت سالمة دون أن تصاب بأذى.
1: He stopped for a minute and then he said to his friend.
2: فتوقف الرجل دقيقة ثم قال لصديقه.
1: My friend, you are now witnessing a miracle.
2: يا صديقي أنت الآن تشاهد معجزة.
1: There flies a dead duck.
2: فالتي كانت تطير هي بطة ميتة.
1: Peter was first introduced to the Lord Jesus by his brother Andrew.
2: تعرف بطرس على الرب أولا بواسطة أخيه أندراوس.
1: Andrew was his younger brother and he was much quieter than Peter.
2: وكان أندراوس هو الأخ الأصغر وكان أهدأ كثيرا من بطرس.
1: Andrew was the very opposite of Peter.
2: كان أندراوس عكس بطرس تماما.
1: Andrew comes home one day and is uncharacteristically ecstatic.
2: جاء أندراوس إلى البيت يوما ما تغمره بهجة متميزة.
1: He said, Peter, Peter, we have found him.
2: وقال لأخيه بطرس, بطرس, بطرس, قد وجدناه.
1: You have got to come and see him. We have found the Messiah.
2: تعال وانظر لقد وجدنا المسيح.
1: What do you think the kind of person that Peter was would have been thinking right now?
2: ترى ماذا كان تفكير رجل كبطرس حينئذ؟
1: Peter probably thought to himself.
2: ربما فكر بطرس في نفسه قائلا.
1: Well, if the Messiah is here, then sooner or later he will come to me for advice.
2: حسنا لو أن المسيح هنا فإنه عاجلا أو آجلا سيجيء إلي ليطلب نصيحتي.
1: Do you know people like that?
2: هل تعرف أناسا مثل ذلك؟
1: Peter probably have been thinking that the Messiah will need his help.
2: ربما ظن بطرس أن المسيح سيحتاج إلى مساعدته.
1: Can't you just hear Peter saying, "Oh yes, God can do anything, but normally it takes someone like me to help God out."
2: أيمكن أن تسمع بطرس يقول في نفسه نعم الله يستطيع أن يفعل أي شيء ولكنه سيحتاج عادة إلى شخص مثلي أنا بطرس لكي أساعد الله.
1: And that is why throughout these 3 1/3 years.
2: ولذلك كان لابد خلال تلك السنوات الثلاث وثلث السنة.
1: Jesus had to strip Peter down of his false self-confidence.
2: أن يسوع يجرد بطرس من هذه الثقة المزيفة بنفسه.
1: Why did Jesus strip him of all his self-confidence?
2: ولماذا جرد يسوع بطرس من كل ثقة في نفسه؟
1: So that he might build him up to be a powerhouse for God.
2: لكي يبنيه ويهيئه ليكون قوياً ومصدر تأثير وإلهام لله.
1: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: Nobody can be a powerhouse for God.
2: لا يستطيع أحد أن يكون مصدر قوة لله.
1: No one can be effective for God.
2: لا أحد يستطيع أن يكون فعالا ومؤثرا لله.
1: If they have false confidence.
2: إذا كان مليئا بالثقة المزيفة.
1: Jesus stripped Peter down in order that he may build him up in God's confidence.
2: لقد جرد يسوع بطرس من ثقته بنفسه لكي ينمي فيه الثقة في الله.
1: Let me give you several incidents to show you the systematic way that the Lord Jesus was working on Peter.
2: دعني أقدم لك أمثلة عديدة لكي أبين لك الطريقة المنتظمة التي كان الرب يسوع يتعامل بها مع بطرس.
1: It is my prayer that God will teach us all this very important lesson today.
2: وإنني أصلي إلى الله أن يعلم كل واحد منا اليوم هذا الدرس الهام جدا.
1: I pray that you will surrender and not resist.
2: أصلي أنك تستسلم لله ولا تقاوم.
1: Where were Peter's places of security?
2: أين كانت الأماكن التي كان بطرس يظن أنه يستمد منها أمانه وطمأنينته.
1: They were in two basic areas.
2: كانت هذه الأماكن تتمثل في مجالين أساسيين.
1: First,
2: أولاً,
1: he had confidence in his expertise of the sea and fishing.
2: كان يثق في خبرته في كل ما يتعلق بالبحر والصيد.
1: And second,
2: وثانياً,
1: Peter had outward courage and self-adequacy.
2: كان بطرس يتصف بالشجاعة حسب الظاهر وفي إحساسه بالكفاية الذاتية.
1: And Jesus honed in on these two areas in Peter's life like laser beam.
2: وكان يسوع يشحذ هذين المجالين في حياة بطرس كما لو كان يستخدم أشعة الليزر.
1: You will find this first story in Luke chapter 5 verses 1 to 11.
2: ستجد هذه القصة الأولى في إنجيل لوقا الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى العدد الحادي عشر.
1: Peter was fishing all night and caught nothing.
2: كان بطرس يحاول الصيد طوال الليل ولم يمسك شيئاً.
1: Normally, when fishermen are working such hard physical labor all night like this,
2: عادة عندما يقوم الصيادون بجهد جسدي شاق مثل هذا طوال الليل,
1: throwing out the nets and drawing them in and finding nothing in them,
2: وهم يلقون شباكهم ثم يسحبونها دون أن يجدوا فيها شيئا,
1: and they keep doing this all night long,
2: ويظلون طوال الليل يفعلون ذلك,
1: then they get home in the morning completely weary,
2: فإنهم يعودون إلى بيوتهم في الصباح مجهدين تماما.
1: This is what Peter had been doing all night, and he was exhausted.
2: وهذا ما كان بطرس يفعله طوال الليل مما جعله منهكا تماما.
1: But as he got back to shore in the early hours of the morning,
2: ولكنه عندما عاد إلى الشاطئ ثانية في الساعات الأولى من الصباح,
1: he saw a large crowd to whom Jesus was preaching.
2: رأى جمعا كبيرا من الناس الذين كان يسوع يعلمهم.
1: Instead of going home to sleep, he stopped to hear Jesus.
2: وبدلا من أن يعود بطرس إلى البيت لينام, توقف ليسمع يسوع.
1: After preaching, Jesus saw a couple of boats that belonged to Peter.
2: ولما فرغ يسوع من الكلام, رأى سفينتين كانتا لسمعان.
1: Jesus got into the boat and said to Peter, "Let's go into the middle of the lake."
2: فدخل يسوع إحدى السفينتين وقال لبطرس, "أبعد إلى العمق."
1: What do you imagine Peter was thinking?
2: ماذا تتصور ما كان بطرس يفكر فيه آنئذ؟
1: Peter did what the Lord commanded.
2: لقد فعل بطرس ما أمره الرب به.
1: But probably Peter was embarrassed.
2: ولكن ربما كان بطرس متحيرا ومرتبكا.
1: Because good fishermen were never seen in the lake in the middle of the day.
2: لأن الصيادين الماهرين لم يكونوا يظهرون في البحيرة في منتصف النهار.
1: But he went along anyway.
2: ولكنه على أي حال بعد قليلا عن البر.
1: Then in the middle of the lake, Jesus said, "Okay, Peter, throw your nets."
2: وحينئذ في منتصف البحيرة قال يسوع, حسنا يا بطرس, الآن ألقوا شباككم للصيد.
1: By that time, what do you think Peter was thinking?
2: وفي هذا الوقت ماذا تتصور جال في خاطر بطرس؟
1: Okay, Jesus, I went along with you for the ride, but for me to throw the nets at high noon is foolishness.
2: كأنه قال ليسوع, يا يسوع, لقد وافقتك على السير معك, ولكن بالنسبة لي فإني أعتبر أن إلقاء الشباك في وقت الظهيرة جهل وغباء.
1: I'm embarrassed enough to be seen in the middle of the lake at high noon.
2: فإني أشعر بالارتباك لمجرد أن يراني أحد في وسط البحيرة في وضح النهار.
1: Now you want me to look like a fool and fish in the middle of the day?
2: والآن أنت تريدني أن أبدو كغبي وأنا أصطاد في منتصف النهار؟
1: Lord, you have to understand. I have a reputation to protect.
2: يا رب, ينبغي أن تعلم أني حريص على حماية سمعتي.
1: After all, I have a name to live up to.
2: المهم أنني ينبغي أن أحافظ على سمعتي.
1: Let me ask you a question.
2: دعني أسألك هذا السؤال.
1: Have you been where Peter was?
2: ترى هل وجدت نفسك يوما ما حيث كان بطرس؟
1: Have you ever thought that you knew more than the Lord?
2: هل ظننت يوما ما أنك كنت تعرف أكثر من الرب؟
1: Have you ever been where the very point of your knowledge is challenged by God?
2: هل كنت يوما في موقف ما أحسست فيه أن الله يتحدى صميم ما تزعم أنك تعرفه؟
1: Have you ever been where the very essence of your self-confidence is challenged by God?
2: هل وجدت نفسك يوما ما حيث كان الله يتحدى جوهر ثقتك في نفسك؟
1: Have you ever been tempted to either scoff or resist both?
2: هل وجدت نفسك يوما ما مجربا بأن تقف موقف الساخر أو المقاوم أو كليهما معا؟
1: Some of you know the rest of the story.
2: وبعضكم يعرف بقية القصة.
1: They caught so many fish that the boat was going to sink.
2: لقد أمسكوا سمكا كثيرا جدا حتى كادت السفينة أن تغرق.
1: They caught more fish than they could carry.
2: أمسكوا سمكا أكثر من قدرتهم على أن يحملوا.
1: In fact, they caught enough fish to fill two boats.
2: أمسكوا سمكا يكفي لملء سفينتين.
1: This was Peter's first stripping down.
2: وكان هذا هو أول تجريد لبطرس.
1: His first lesson hit him hard at the point of his confidence.
2: لقد ضربه هذا الدرس الأول في صميم نقطة ثقته في نفسه.
1: What was Jesus doing?
2: ماذا كان يعمل يسوع؟
1: He was making sure that when Peter becomes a powerhouse for God,
2: كان يتأكد أنه عندما يصبح بطرس مصدر قوة مؤثرة لله,
1: his self-boasting would be completely under the control of the Holy Spirit of God.
2: فإن افتخاره بنفسه سيكون تحت سيطرة روح الله القدوس تماما.
1: Please tune in next time to hear about Peter's second stripping down.
2: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة ستسمع عن التجريد الثاني لبطرس.
1: We will see the stripping of Peter's puffed up courage.
2: سوف نرى تجريد بطرس من غروره وانتفاخه وتفاخره بالشجاعة.
1: We will see Peter's reaction when he and his friends are threatened by a ferocious storm at sea.
2: سنرى رد الفعل عند بطرس لما شعر هو وأصدقاؤه أنهم مهددون بالعاصفة الشديدة في البحر.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته، في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي أنبياء العهد القديم. دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معانا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 5 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه. لكن قبل ما نوصل للنعمة، محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل. وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبدا من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم اتنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24، عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف، في رؤيا 6 وعدد 17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي اسمائهم اتكتبت في سفر الحياة وهنتكلم في الحتة دي هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجوا من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في روميا 11 وعدد 26. هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيح لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي أني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب الثاني هو تطهير إسرائيل علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده. وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده.

0: لو افترضنا جدلا ان فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمه له، فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو اني اعتقد ان كل اب وام يقدروا يقولوا ان ده مبدأ غير صحيح من اول كلمة واول خطوة بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح انها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي كفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا ان في فرق بين البراءة والتبرير. الانسان ممكن يتولد عنده براءة، لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر، لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الانسان يجمل من صورته فهو بينكر انه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى اول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا، او عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية، عملوا الخطية اول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب اخير، وهو اعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على ابليس. لما نوصل لسفر الرؤيا ونشوف قصة الضيقة العظيمة، بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه أنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء. وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر أن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية حتى، يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24، وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع، وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد إننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم.
1: بنتمنى تكمل بقية الحلقات دي وإحنا بنكمل مناقشة النبوة، لأننا هنعرف المجيء التاني في العظات اللي جاية. طبعا أمر مذهل لما نعرف أننا هنشارك في مجيئه المجيد لجبل الزيتون. ده صحيح وهيحصل، الله ما اداناش النبوة علشان يرضي فضولنا، وللأسف كتير ما بتكون النبوات غالبا بتكون حاجة بتقسم جسد يسوع المسيح. أكيد عندنا خلافاتنا، بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة أن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما، زي حقيقة أنه جاء قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر ان موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الاوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة، والاحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح ان الرب جاي. عشان كده وانت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده: ازاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد ان الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاة. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تؤجل للغد ما يمكن عمله اليوم. أكبر تحديات الحياة هي تنفيذ المهام المطلوبة منك في الوقت أو قبله. التسويف والتأجيل هو بدايات الفشل والخسارة والهزيمة.

0: احفظني يا سيدي، أنا عبدك، من كل ضرر، من خوف الليل وسهم طائر في النهار، من سالك في الظلمة ومن شيطان الظهيرة، لكي أرتل لك بتأييدك الإلهي. الرب عوني فلا أخشى ماذا يفعل بي الإنسان، لأنك عوننا وقوتنا وناصرنا، فلا نفزع من الشرور، ولك يليق المجد مع ابنك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم راندا بارتي. نفسي قوي النهارده اتكلم معاكم عن ترتيب السفره، وخصوصا الموضوع ده مهم شويه للبنات المقبلين على الزواج، او البنات اللي لسه متجوزين جديد، او صدقيني البنات اللي اتجوزت من زمان برضو لازم تاخد بالها قوي من الحاجات اللي هتقال النهارده. ترتيب السفرة حاجة مهمة جدا، ما ينفعش خالص نستغنى عنها. يعني ما ينفعش مثلا احط طبق هنا على طبق هنا، يعني لازم مهم جدا ان يكون شكل سفرتي حلو ومنسق ومرتب. مهم خالص انك تعرفي ازاي تنظميه وترتبيه بشكل يليق بيكي وبالضيوف اللي جاية عندك. هتكلم معاكم عن طبق السلطة، لان طبق السلطة دي حاجة مهمة واساسية على سفرتك، يعني ما ينفعش يبقى فيه عزومة من غير طبق سلطة. اول حاجة هناخد بالنا منها ان طبق السلطة يكون مترتب، يعني يكون سهل على الناس اللي تاكل. يعني ايه بقى؟ اني مثلا ما يجيش واحد يغرف من طبق السلطة، يعني يوقع لي كل السلطة على السفرة. لا، لازم تكون مترتبة بشكل سليم وعملي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو احط اوراق الخس في الطبق لازم تكون محطوطة بطريقة مناسبة، ما تخليش الخس يعدي من حرف الطبق، ما يبقاش متدلدق كده على السفرة وشكله مش حلو. يعني اللي يجي ياكل خاص يوقع لي نصهم على السفرة، فخلينا ناخد بالنا من النقطة دي. ففي ناس بتحب تحط السلطة في طبق مسطح عادي، وفي ناس بتحب تحط السلطة في طبق بلوري عميق. anyway يعني ايا كان ايه، انت ده براحتك ودي حاجة ترجع لك، وشوفي ايه اللي يناسبك ويناسب شكل السفرة بتاعتك. في حاجة مهمة كمان واحنا بنعمل السلطة او وانت بتعملي السلطة عشان يبقى شكلها حلو على السفرة، لازم تكون متوازنة في أحجامها وفي أشكالها. يعني إيه؟ وفي ألوانها كمان. يعني وأنا بقطع السلطة بلاش نقطع أجزاء كبيرة على أجزاء صغيرة على أي حاجة وخلاص، لا يعني خليك منظمة حتى وانت بتقطع السلطة. زي ما قلنا برضو يعني يبقى فيه تناسق في الألوان. يعني إيه؟ يعني بلاش نحط الجرجير مع الخيار، يعني بالذكاء كده هما الاثنين لونهم أخضر. يعني خلينا مثلا إيه، نحط شوية بصل أبيض على شوية طماطم حمراء، كل الحاجات والالوانات دي هتديني شكل حلو قوي على السفرة. وناخد كمان بالنا من الكميه اللي احنا نعملها. يعني لو هنعمل كميه سلطه كبيره يبقى تحط في طبق كبير محترم كده، بلاش اي املى الطبق على الاخر عشان اللي يجي يغرف من الطبق ما يوقعليش زي ما قلنا السلطه بره على السفرة. وبلاش كمان احط اي شويه سلطه صغيرين في طبق كبير ويبقى نصه فاضي. فناخد بالنا من تناسق الالوان على تناسق احجام الخضار اللي هنقطعه والسلطه على تناسق الطبق اللي هنحط فيه وشكل الطبق. يعني طبعا شكل الطبق ده حاجه ترجع لك، سواء عايزاه طبق مستوي عايزاه طبق عميق، دي حاجه ترجع لك. هنهي معاكم الحلقه واقول لكم باي باي، واقابلكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل اتيكيت. كانت معاكم راندا بارتي.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل، مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
3: أنت عبد الله، فلا تعمل لغيره ولا تتكل على غيره ولا تدعو غيره. الأنباء أرسنيوس. قيل أن أفضل طريقة لتعامل سفينة مع صخرة في المحيط ليس العودة إلى الخلف ولا الدوران حولها، بل أن يرتفع مستوى الماء لتسمو وتمر من فوقها. أنبا مكاريوس.

0: بكره قوي اللي بيكذبوا. طب بالنسبة للي بيكرهوه واللي بيشتموه واللي بيحبطوا ويفشلوا واللي بيغتتوا واللي بيجرحوا ويعذبوا واللي بيتوهوا، طب واللي بيسرقوا، طب واللي بيلتووا ويمثلوا، طب واللي بيطردوا واللي بيظلموا واللي بيغلسوا ويرخموا، طب واللي بيخونوا واللي بيخوفوا ويرعبوا ويحبسوا، طب واللي بيدبحوا واللي بيقتلوا، دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انتش داري.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني، وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. زمان وانا صغير كنت نايم في أوضة لوحدي، وكنت اخش انام واهلي يطفوا النور. طول ما انا لسه مش متغطي انا اوكي، مش خايف من الضلمة، بس لو بردت وحطيت الغطا على وشي استحالة اشيله تاني، ولا حتى عشان اروح الحمام ما اقدرش اطلع راسي تاني برا الغطا لاني خايف. بصراحة مش عارف خايف من ايه، بس بخاف افتح عيني في الضلمة لاني مش شايف حاجة، مش عارف في ايه في الأوضة جوه الضلمة دي. ودي كانت مشكلة، واهلي بصراحة مش مقتنعين اني مفروض اخاف. راجل بقى، هو احنا بنخاف من الضلمة ولا من اللي مش شايفينه؟ يعني الضلمة هي اللي تخوف ولا اللي جوه الضلمة هو اللي يخوف؟ المجهول دايما يخوف حتى لو متوقعين انه هو يكون حلو. يعني المولود الجديد مثلا يخوف، يمكن عشان مصاريفه، عشان مستقبله، مش عارف. الترقية في الشغل تخوف، يمكن عشان فيها مسؤولية. شراء عربية جديدة يخوف، عشان مش ضامن مستاهلة الفلوس المدفوعة فيها ولا لأ. يعني احنا هنخاف ليه بقى؟ هل يا ترى أساس الخوف هو عدم الثقة؟ يعني مثلا مش واثق اللي موجود في الضلمة ده يطمن، مش عايز أعرفه أساسا، مش واثق إن الترقية لمصلحتي، يمكن أنا مش قد المسؤولية، مش واثق إن المصنع عمل عربية بأمانة كافية، تلاقيه تقفيل محلي. على فكرة عدم الثقة ده ممكن يدمرنا تماما. عدم الثقة في الناس يصيبني بالإحباط، أنا مش كويس كفاية. عدم الثقة في الآخرين يصيبني بالذعر، يمكن خاينين. عدم الثقة في الظروف يصيبني بالشلل، الدنيا شكلها هتتطربق فوق نفوخي. طيب هو احنا حياتنا مع ربنا أساسها ثقة؟ بصراحة طب وليه أثق في ربنا بقى؟ أولا هو بيحبني ويهم مصلحتي، ووعدني إن هو يقف معايا، هو اللي في إيده كل أمور حياتي. خليك واثق في ربنا إنه مهما كان هيقف جنبك ويساعدك تعدي كل الظروف الصعبة اللي في حياتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء.

أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى أين وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب ورثاها الكل حزنا انتهت، ماتت الحبة وراها الضباب وتذكر الكل أياما مضت، ماتت الحبة كلا لم تمت بل أينعت وأزهرت وأثمرت.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: وقت بميعادنا مع دراما العم القاضي.
1: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
5: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
3: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
5: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
3: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
7: أهم ما خرجت به من حديثك المرة الماضية يا قاسم هو آخر ما قلته.
8: آخر ما قال؟ يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
9: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
10: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
11: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
7: هو ذاك يا ابنتي،
8: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
9: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
7: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
10: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم،
11: هي حقيقة مريحة لنفوسنا.
8: حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا نشعر بالفخر.
9: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
7: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
10: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
8: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
9: ماذا تقصدين يا مي؟
11: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
9: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميرتي؟
8: بدأ يسخر مني.
7: هو لا يسخر بل يسأل.
8: ولو طلبت منه القمر؟
9: ألقي عليه حبلا وأكذبه لك.
10: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
9: الله خلق العالم ليمارس محبته.
11: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته.
8: وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
7: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
10: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
9: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
10: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
11: وما هذه؟ هذه ليست خوارق
8: لكنها ممارسة للمحبة.
9: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
10: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
7: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
8: ما أعظم الحب،
11: ما أعظم الله، الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيانو يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأب والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الأب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أبو الخليقة والخلائق،
3: أبو المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي؟ القانوني؟
2: في التبني، الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، هذا هو المعنى الجوهري.
3: وبنوتنا نحن لله،
1: نقول أبانا الذي في السماوات،
4: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
2: معنى روحي؟
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
3: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
4: وما الفرق؟
1: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
2: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
3: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
1: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
4: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
2: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
3: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا مقاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به،
1: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
4: كل ذلك لا يعني الإيمان.
2: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
3: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
4: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
1: بل معناه أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
1: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
3: هذا حلول كامل داخل القلب
1: بالروح القدس. بروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
3: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
3: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
4: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
4: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
3: فهو يحب الجميع أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
4: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟
3: الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
4: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
3: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا.
1: الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
4: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
3: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
4: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
3: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
4: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا.
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
4: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قدسته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر، ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

أيها الطبيب الحقيقي ينابيع دموع، لأبكي على خطاياي الكثيرة. انتزع موت الخطية فتنطلق كل حياتي بالتسبيح لك. نجني يا رب من أجل فيض نعمتك، احملني إلى ملكوتك المفرح. القمص تدرس يعقوب ملطيق.

0: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 3.
1: أنا لا أستطيع ولكن هو يستطيع. الجزء الأول، متى 5:3. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هكذا بدأت العظة على الجبل. في حلقتنا الأولى درسنا السياق الذي قدمت فيه العظة على الجبل، وفي حلقتنا الثانية قمنا بنظرة عامة لمضمون هذه العظة. وأثناء دراستنا لسياق هذا التعليم العظيم ومضمونه، رأينا أنها لم تكن حقا عظة، وإنما كانت أشبه بخلوة أو بانسحاب. وكان الهدف من ذلك الانسحاب أن يسوع حاول أن يظهر لبعض تلاميذه كيف يستطيعون أن يكونوا جزءا من حله لكل مشاكل الناس الجسدية والنفسية والعقلية والروحية. في الحلقتين الأوليين رأينا أن عظة الجبل قدمت لمنفعة هؤلاء الناس، لأن يسوع انسحب من بينهم مع بعض تلاميذه ليظهر لهم كيف يتم اختيارهم وتدريبهم وتوظيفهم وتلمذتهم ليكونوا وكلاء حله وجوابه. وذكر لاحقا لتلاميذه أنهم ملح الأرض ونور العالم، ومدينة مبنية على جبل لا يمكن إخفاؤها. قلت في الحلقات الماضية أثناء القيام بنظرة عامة لمضمون ما علمه يسوع، إن يسوع بدأ تعليمه بثمانية مواقف جميلة تجعل من هؤلاء الناس تلاميذه، وتجعل منهم ملح الأرض ونور العالم، وجزءا من جوابه، وجزءا من حله لمشاكل الناس المستعصية. ويذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطوبات الجميلة تشكل الموعظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو مجرد تطبيق لتعليمه في التطويبات. وإذا فتحتم كتابكم المقدس على الإصحاح 5 من إنجيل متى، ستلاحظون أننا نقرأ مجددا التصريح الافتتاحي الذي يخبرنا أن يسوع عندما رأى الجموع مع مشاكلهم فتح فاه وعلم تلاميذه. وعندما بدأ يعلمهم فيما يتعلق بالمواقف، أي بوجهة النظر لتجعلهم جزءا من حله وجوابه، أعلن أول موقف جميل، وهو طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ما هو هذا الموقف الأول الذي يجب أن نملكه لنكون حل يسوع وجوابه وملح الأرض ونور العالم؟ لقد فسره دارسو الكتاب المقدس بما يلي: منكسرو الروح. ووفقا لبعض دارسي الكتاب المقدس، ما قصده يسوع عندما تحدث عن هذه التطويبة هو أن على هؤلاء الناس أن ينكسروا كليا في رغباتهم. يريد يسوع منا أن نراه كملك، ويريدنا أن نرى أنفسنا كأتباع لمملكته أو كرعاية في مملكته، ويريدنا أن ننكسر في إرادتنا ونخضع لإرادته ونطبقها. سنخدم الملك الذي نتبعه. البعض يفسر الأمر هكذا، أما البعض الآخر فيقول إن الأمر يتعلق بالتواضع. يقال إنه في الوقت الذي تظنون فيه أنكم متواضعون يحتمل ألا تكونوا كذلك. ثمة كنيسة منحت قسيسها ميدالية التواضع، لكنهم استعادوها منه لأنه كان يعلقها على صدره كل يوم. من الممكن أن يكون لموقف المسكين بالروح علاقة بالتواضع، لأنه يتعلق بما تفكرون عن أنفسكم. فما هو موقفكم حيال أنفسكم؟ وما هو موقفكم حيال ربكم أي ملككم؟ في الواقع يتم التركيز هنا على الأمرين معا. ثمة الكثير من القصص في الكتاب المقدس تدور أحداثها حول العديد من رجالات الله. فعلى سبيل المثال، كان على بطرس تعلم 3 دروس في حياته. كان عليه أولا معرفة أنه نكرة لا أحد، من ثم كان عليه معرفة أنه إنسان ما، وبعد ذلك فرح بما يستطيع الله أن يفعل بإنسان علم أنه نكرة. فمن اللحظة التي التقى فيها بطرس بيسوع إلى أن أنكره 3 مرات وخرج إلى الظلمة وبكى بكاء مرا، كان بطرس يتعلم أول درس وهو أنه نكرة. وعندما ظهر الرب لبطرس بعد القيامة طمأنه وأكد له أنه الآن أصبح إنسانا يستطيع أن يستخدمه الرب بعد أن عرف أنه نكرة ولا أحد ذا أهمية. وفي يوم العنصرة اكتشفت الكنيسة والعالم بكامله الدرس 3 من خلال حياة بطرس. فماذا يعلمنا اختبار بطرس في يوم العنصرة؟ يعلمنا ما يستطيع الله فعله بإنسان عرف أنه نكرة. لماذا برز الروح القدس من خلال بطرس وليس يوحنا الذي أحبه الرب يسوع المسيح كثيرا؟ أو من خلال يعقوب أو توما؟ أو نثنائيل الذي كان قديسا بكل ما للكلمة من معنى؟ لماذا اختار الرب بطرس؟ أظن أن الروح القدس برز في يوم العنصرة من خلال بطرس لأن هذا الأخير قد تعلم الموقف الأول الذي يسمح لله أن يستخدمنا. كان بطرس مسكينا في الروح وقد أصبح كذلك عندما خرج إلى الظلمة وبكى بكاء مرا لأنه أنكر الرب 3 مرات. في العودة إلى سفر الخروج ثمة مثل آخر حول الفقر في الروح. في الواقع إني أحب موسى ومهمته كما نقلت إلينا في الإصحاحات الأولى من سفر الخروج. كان القسيس الأمريكي العظيم دي المودي معتادا على القول إن موسى عاش 120 سنة على هذه الأرض، وكانت حياته مقسومة إلى 3 فترات تتألف كل واحدة منها من 40 عاما. وفي كل 40 عاما تعلم موسى درسا واحدا. ففي أول 40 عاما تعلم موسى

الأربعين الأولى أو خلالها، اكتشف موسى أنه واحد من هؤلاء اليهود. لقد كان أميرا مصريا بسبب ظروف ولادته غير الاعتيادية. تذكروا أن تلك الأميرة المصرية ابنة فرعون التي وجدته في سلة عائمة على مياه النيل قد تبنته. فوضع موسى في سلة وأرسل في مياه النيل لأن فرعون أصدر مرسوما يقضي بعدم السماح لأي صبي يهودي بالعيش. فشعر والداه باليأس لأنهما وجداه طفلا جميلا، لذلك وضعه في سلة وأرسله في مياه نهر النيل. وبتدبير إلهي كانت هذه الأميرة المصرية تستحم في النيل مع خادماتها، فالتقطت إحداهن السلة العائمة ورفعت الغطاء فبكى الطفل، وهذا الأمر أثر في قلب الأميرة المصرية وأثار شفقتها، فسحبته من النهر وأطلقت عليه اسم موسى الذي يعني المسحوب، فأخذت الطفل وتبنته ليكون ابنا لها، وهذا يعني أنه ترعرع في بلاط فرعون. أما شقيقته التي كانت تلحق بالسلة على طول نهر النيل ورأت ما حدث، فقدمت خدماتها للأميرة المصرية، وقالت الأميرة: سأسر إذا حصلت على امرأة يهودية لتربي ذلك الطفل. لقد ظنت الأميرة أنها فكرة جيدة، فأحضرت شقيقته والدته لترعاه. تأملوا بهذه العناية الإلهية. لقد اقترح بعض دارسي الكتاب المقدس أن ذلك كان ضمن التدبير الإلهي، وشرح أحد الدارسين البيوريتانيين الأمر على الشكل الآتي: نظم الله ذلك لأنه عرف أن الأمة تستحق العناء أكثر من الفرعون، وأراد الله أن تطعمه أمه. ربما أخبرته أمه أنه كان يهوديا. على كل حال، في نهاية السنوات الأربعين الأولى من حياته عرف موسى أنه يهودي وأنه ولد كعبد. أما في السنوات الأربعين التالية من حياته فحصل على ثقافته العظيمة. عندما رأى الأعباء الملقاة على أكتاف إخوته اليهود رأى المشكلة وأراد أن يفعل شيئا لحلها، فقتل مصريا من طبقة النبلاء. عندئذ أتى الله إلى موسى وقال له: يا موسى، هذه ليست طريقة لإنقاذ شعب الله. هل تريد أن تفعل شيئا من أجل هؤلاء الناس؟ وهل تريد إنقاذهم من العبودية؟ حسنا، لن تفعل ذلك بواسطة قتل المصريين، لأنك بهذه الطريقة ستصبح مجرما وخارجا على العدالة وعلى القانون. سيعرف الناس أنك قاتل. يجب ألا تحاول مساعدة شعبك من بني إسرائيل من خلال قتل أحد ما. فالمهمة لن تتمم بهذه الطريقة. دعني أعلمك وأدربك لمدة 40 سنة يا موسى. فكر بهذا. وقاد الله موسى إلى الصحراء حيث تلقى ثقافته الروحية في الحياة. ويمكنكم القول إنه حصل على شهادة في اللاهوت من صحراء سيناء. لقد أمضى 40 عاما في هذا المعهد الذي تدبره الله له في الصحراء. وفي نهاية هذه المدة تخرج موسى من ذلك المعهد، وكان الله المتكلم في حفلة التخرج. لقد رأى موسى علايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق. والعلايقة في تلك البرية حيث كانت تقص حارا جدا يمكن أن تلتهمها ألسنة النيران في 5 دقائق، إذ أن الحرارة في تلك الصحراء مرتفعة جدا. رأى موسى العلايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق. وفي العدد الثالث من الإصحاح الثالث من سفر الخروج ورد ما يلي: فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلايقة. كان هذا كل شيء لليوم. تابعونا في دراسة معنى عبارة مساكين بالروح الواردة في العظة على الجبل التي قدمها يسوع. ولكن إلى أن يحين ذلك الموعد أرجو أن تتأملوا بهذه القضية التي تكلمنا عنها في حياة موسى، وهي لم تكن تتعلق بحياة موسى فحسب، بل أيضا طبقها الله في حياة غيره من رجالاته العظام. ما يريد الله أن يعلمنا إياه أننا بدونه لا نستطيع أن نفعل شيئا، وهذا ما قاله الرب يسوع المسيح لتلاميذه قائلا: لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا.
وبالفعل عندما جرب أحد تلاميذ يسوع بطرس وكان صياد سمك

محترف أن يصطاد سمكاً فشل فشلاً ذريعاً. وعندها جاءه يسوع وقال له: ألق الشباك يا بطرس إلى الجانب الآخر من السفينة. فقال بطرس: لقد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئاً، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وعندما ألقى الشبكة على كلمة يسوع اصطاد صيدا وفيرا حتى كادت الشباك تتخرق وكادت السفينة تغرق من كثرة السمك. لقد علمه درسا أنه يستطيع أن يستخدم من يعرف أنه ليس شيئا مهما في هذه الحياة. قاد الله موسى إلى الصحراء. لقد أمضى 40 عاما في هذا المعهد الذي تدبره الله له في الصحراء، وفي نهاية هذه المدة تخرج موسى من ذلك المعهد، وكان الله المتكلم في حفلة التخريج. لقد رأى موسى علاقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق، والعلاقة في تلك البرية حيث كان الطقس حارا جدا يمكن أن تلتهمها ألسنة النيران في دقائق معدودة، إذ أن الحرارة في تلك الصحراء مرتفعة جدا. رأى موسى العلاقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق، وفي العدد الثالث من الإصحاح الثالث من سفر الخروج ورد ما يلي: فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة. إنه أمر رمزي، لقد أمال موسى ظهره لمدة 40 سنة، ورأى الله أنه أمال ظهره ليصلي من أجل إنقاذ بني إسرائيل من العذاب. وعندما ظهر الله لموسى في العليقة المتوقدة كان ذلك أشبه بتخرج موسى من ذلك المعهد وتكلم معه. وما قاله الله لموسى في العليقة المتوقدة ركز لنا على ما تعنيه عبارة مسكين بالروح، وقصد الله في قوله ما يلي: يا موسى، لقد رأيت المشكلة، وهذا جدير بالإطراء لأن العديد من الناس لم يروا حتى المشكلة. تريد أن تفعل شيئا حيال الوضع، وهذا أيضا أمر جدير بالإطراء. لم يكترث العديد من الناس بذلك. لديك شفقة؟ تريد القيام بشيء لمساعدة هؤلاء الناس؟ هذا رائع، لكن يا موسى لا يكمن الأمر المهم في رؤية المشكلة ولا في الاكتراث بالوضع ولا في الاستعداد للقيام بشيء ما. إن الأمر المهم هو أنني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين. لقد أتيت لأفعل شيئا ما، هذا هو الأمر المهم. ويحتمل أن يكون موسى قد قال ما يلي: سوف أعود إلى خرافي، سررت لمعرفة أنك تسيطر على الوضع. عندئذ أجابه الله: هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون، فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من أرض مصر. عندما تكلم الله مع موسى من العليقة قصد ما يلي: يا موسى، لست أنت منقذ هؤلاء الناس، لا يمكنك إنقاذ أحد، لقد فشلت في إثبات ذاتك خلال 40 عاما. إن الأمر الذي تحتاج إلى تعلمه هو أنك لا تستطيع، بل أنا أستطيع. أنا أسمي هذا السر الروحي: أنا لا أستطيع، بل هو يستطيع. إنني أتساءل، هل تعلمتم هذا السر الروحي؟ لسيما إذا كنتم مؤمنين وتريدون أن تكونوا جزءا من حل ربنا وجوابه؟ إذا أردتم أن تكونوا جزءا من الخدمة التي يريدكم الرب يسوع المسيح أن تقوموا بها في هذا العالم، إذا أردتم أن تقودوا أناسا آخرين إلى المسيح والإيمان، وإذا أردتم أن تروا أناسا مولودين ثانية، هل لاحظتم أنكم لا تستطيعون القيام بذلك وحدكم؟ الله فقط يستطيع القيام به. هل لاحظتم يوما أنه يستطيع فعل ذلك من خلالكم ومن خلالي؟ علينا أن نلاحظ الفرق بين جزئنا وجزئه. هذا ما تعنيه عبارة مسكين بالروح. منذ 35 عاما عندما بدأت خدمتي كنت خجولا جدا. ذات مرة سألت امرأة عجوز قصة كنيستنا ما إذا كنت أنا متخلفا عقليا، لأنني كنت خجولا جدا لدرجة أني كنت أنظر إلى الأرض وأحمر خجلا عندما كان يسألني أحد ما عن اسمي. وكان أول أمر طلب مني فعله عندما أصبحت ضمن موظفي الكنيسة أو العاملين المتفرغين في الخدمة هو أن أذهب مع زوجتي لتناول العشاء مع ثنائي متزوج. كانت المرأة مؤمنة لكن زوجها لم يكن كذلك، كان ضابطا بحريا وكان قد تخرج من جامعة مهمة.
كنا سنتناول العشاء معهما، وكان علي إرشاده إلى المسيح. وعندما وصلنا إلى منزلهما، دخلت زوجتي مع زوجته لإنهاء تحضير العشاء، أما أنا فجلست مع الضابط في غرفة الجلوس. في تلك الفترة اعتقدت أني أعاني عقدة النقص بسبب خجلي، لكن أثناء دراستي لعلم النفس اكتشفت أني لم أكن أعاني عقدة النقص هذه. بكل بساطة كنت أشعر بأنني أدنى مستوى من الآخرين، لكن هذا النقص والخجل كان يرافقهما داء الشقيقة. فعندما كنا نتحدث أصابني صداع داء الشقيقة، فأصبح وجهي أبيض اللون، وبدأ العرق يتصبب مني، وبدأت معدتي تؤلمني. وفي منتصف حديثنا سألني: هل أنت بخير؟ فأجبته: أظنني أنني على وشك أن أصاب بسكتة قلبية أو دماغية. ثم قال: استلقي على هذه الأريكة، وسوف أحضر لك قطعة قماش باردة لتضعها على رأسك. فأحضر قطعة القماش البارد تلك. كان يفترض بي أن أرشده إلى المسيح، فمرضت جدا، وأصبح هو يعتني بي صحيا، وغادرنا قبل تناول العشاء. في اليوم التالي تناول هذا الضابط طعام الغداء مع بعض الضباط البحريين المؤمنين، فأخبرهم عني وأني كنت سأقول له شيئا، لكني كنت خائفا وخجولا جدا. وقال لهم إني كنت على وشك أن أصاب بسكتة دماغية في غرفة الجلوس. فطرح على هؤلاء الضباط البحريين المسيحيين السؤال الآتي: هل تعرفون ماذا أراد أن يخبرني؟ فأجابه أحدهم: نعم، أعرف ما أراد أن يخبرك به. فقال له بما أردت أن أخبره به، وأرشده إلى المسيح أثناء الغداء. أصبح ذلك الرجل الآن شيخا في كنيسة، ويبلي حسنا في الإيمان. لقد تم إرشاده إلى الإيمان المسيحي، لكن ليس بواسطتي، لأنني كنت خجولا جدا، وكنت أشعر بأنني أدنى مستوى من الباقين. اعتقدت أن المسألة تكمن في تناغم عقلي معه، وأنه ذهب إلى جامعة مهمة. أتساءل إذا شعرتم يوما ما بذلك عندما تفكرون في أن تكونوا جزءا من حل يسوع ومن جوابه في حياة الناس الذين يحتاجون إليه. ما كان علي تعلمه من أجل العمل كإنسان يسير مع المسيح هو معنى أن أكون مسكينا بالروح. هذا هو الموقف الأول الذي علينا تعلمه إذا أردنا أن نكون حقا ملح الأرض ونور العالم. وفي هذا الصدد تعلمنا ما يلي: أنا لا أستطيع، بل هو يستطيع. أنا وحدي لا أستطيع إرشاد الناس إلى الإيمان، ولا وضع الإيمان في قلب أي كان. لا أستطيع أن أجعل أحدا يولد من جديد أو يولد مرة أخرى. لا أستطيع أن أجعل من أي مخلوق كان مخلوقا جديدا في المسيح. لا يمكنني فعل ذلك في حياة أي شخص كان. وتعلمون أمرا؟ أنتم أيضا لا يمكنكم فعل ذلك. وإذا قمتم بإنجازات في حياتكم، قد يصعب عليكم تعلم هذا الأمر أكثر مني، لأني لم أحقق إنجازات، ورغم ذلك كان علي تعلم هذا الأمر. لم يكن بوسعي العمل حتى تعلمت أن أعمل هذا الأمر. لكن هل تعلمون أمرا؟ علينا جميعا أن نتعلم هذا الأمر. إن سبب مجيء الناس أمام الرب يسوع وفقا للإصحاح السابع من إنجيل متى هو الآتي: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. هذا هو السبب. فالذين قاموا بإنجازات ويستطيعون فعل العديد من الأمور يقومون بأعمال خاصة بهم وليس بأعمال الله. أعمالهم ليست أعمال الله الفائقة الطبيعة التي تؤثر في حياة شخص آخر. هؤلاء لا يشكلون وسيلة أو وكيلا لعمل الله الفائق للطبيعة. لذلك يقول يسوع إن الموقف الذي علينا التمتع به وتعلمه إذا أردنا أن نصبح حل يسوع وجوابه هو التالي: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. بتعبير آخر، طوبى للناس مثل بطرس وموسى، اللذين عرفا كل واحد بمفرده منهما أنه نكرة، ثم أنه إنسان ما، وأخيرا عرف ماذا يستطيع الله أن يفعل من خلال إنسان علم أنه نكر أو أنه لا شيء. قيل أن الدرس الثالث الذي تعلمه موسى كان يتعلق بأن يصبح موسى وكيل الله لإنقاذ شعبه من فرعون. لقد أصبح فعلا الوكيل البشري لذلك الإنقاذ العظيم، لكن لماذا استخدمه الله كوكيل أو كوسيلة لذلك الإنقاذ؟ لأنه ولد عبدا وذهب إلى الصحراء حيث تعلم ما يلي:
الأمر لا يتعلق بما أستطيع فعله أنا، لكن بما يستطيع الله أن يفعله. هذا ما يعني أن يكون الإنسان مسكينا بالروح. وهذا هو أول موقف من المواقف الثمانية الجميلة التي علينا تعلمها إن أردنا أن نصبح جزءا من جواب يسوع ومن حله. هذه المواقف الثمانية الجميلة تعلمناها من موعظة يسوع على الجبل، وبالتحديد من التطويبات الثمانية التي نراها في بداية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. إني أتساءل، هل تعلمتم ذلك يوما؟ عندما اجتمعنا على قمة الجبل مع يسوع وحضرنا الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، حاول يسوع توظيفنا وتدريبنا لنستطيع أن نكون ملح الأرض ونور العالم. ولكي نصبح جزءا من حله وجزءا من جوابه، قال إنه علينا تعلم أول أمر، وهو أنتم لا تستطيعون لكن أنا أستطيع. هل تعلمتم ذلك؟ هل ستقولون له اليوم أثناء دراسة الأمور التي يريدكم أن تفعلوها من أجله؟ دعونا نقول، أيها الآب، أنا لا أستطيع لكنني أؤمن بأنك أنت تستطيع. إخوة الأحباء، إذا استطلعنا أبطال الكتاب المقدس، أبطال الإيمان في كلمة الله، وجدنا أن هذا الموقف الجميل تكرر وتردد مع الكثيرين منهم. فعندما دعا الرب إرميا النبي لكي يكون نبيا له ويتكلم باسمه قبل السبي البابلي في أورشليم، كانت ردة فعل إرميا هي: أنا ولد، لا أستطيع أن أتكلم بعد لأني ولد، ولكن الله اختاره ليكون نبيه وأيده بالقوة الروحية اللازمة لكي يلعب هذا الدور المهم والمفتاحي. وكذلك أيضا عندما اختار الله النبي إشعياء لكي يتكلم بكلمته أيضا في أورشليم قبيل إرميا بحوالي 125 عاما، أيضا كانت ردة فعل إشعياء عندما التقى بعظمة ومجد وقداسة الله في الهيكل أنه قال: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وقد رأيت السيد رب الجنود. عندها أرسل الرب واحدا من السرافيم ومسح شفتي إشعياء بجمرة من على المذبح وطهره وأهله لكي يكون له نبيا. عندما ندرك ضعفاتنا إخوة الأحباء ونتعلم الدرس أننا نكرة وأننا لسنا أحد ذو قيمة وأننا غير مستحقين وغير مستأهلين لكي نعمل عمل الله، عندها يحين الوقت الذي يؤهلنا فيه الله بقوته وملئه ونعمته لكي نعمل عمله، وعندها نصبح أدوات طائعة بين يديه. وهذا الأمر تكرر أيضا مع بطرس عندما كان في سفينته يصطاد سمكا، ولكنه لم يفلح في محاولته لصيد السمك. وبعد تعب كثير جاءه رب يسوع المسيح وأمره بأن يلقي الشباك إلى الجانب الآخر من السفينة، وعندها أمسك بطرس صيدا وفيرا من السمك حتى كادت الشباك تتخرق. فعندها ماذا كانت ردة فعل بطرس؟ قال: اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. لقد أدرك أنه غير مستحق وغير مستأهل، ليس فقط في صيد السمك بل أيضا في صيد الناس، الدعوة التي إليه دعاها الرب يسوع المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. في مرض خطير جدا بيصيب شجرة التفاح، المرض ده اسمه حفار ساق التفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة مسؤولة عن المرض ده تقف على الشقوق اللي في الساق الخاص بشجرة التفاح وتبتدي تبيض فيها، وأول ما يفقس البيض اليرقات دي تبتدي تعمل إيه؟ تنخر وتحفر في الساق لحد ما توصل لعمق الخشب من جوه، وتبتدي تحفر وتحفر وتحفر والشجرة تموت وتقع في أقل من شهرين. والمشكلة بقى الحقيقية إن في الوقت اللي الدودة فيه بتفضل تحفر في الساق إحنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لأن الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة نلاقيها وقعت وماتت. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من الحكاية دي؟ الشخص اللي بيرعاها ويراقبها طول الوقت. ليه؟ لأن الحفر اللي بتسببها اليرقات بتسيب مكانها زي نشارة خشب بتكون لونها أحمر، فأول ما الشخص اللي بيرعاها يشوف النشارة دي يطلع يجري يحل المشكلة. عارفين بيحلها بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي، يجيب سلكة وفي الآخر يعمل شكل زي الهلب اللي بنشوفه في المراكب والسفن، وبعدين يدخل السلك في الثقب ويلقط الدودة من خلال السن اللي هو شكله زي الهلب بالظبط، وبعد كده يسد الثقب عشان يمنع دخول أي حشرة تاني. مش بس كده، ده بيحقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو احنا زي شجر التفاح بنتعرض لمرض الحفر. ما تستغربيش من كلامي، المرض ده هو مرض الحسد. في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. خدتي بالك من كلمة نخر العظام؟ ده بيحصل إمتى؟ بيحصل أول ما نسمح لفراشة الغيرة إنها تقف عندنا، وبعد كده تبتدي تجيب يرقات. اليرقات دي هي الحسد اللي بيفضل ينخر ينخر جوانا لحد ما نقع ونموت نفسيا. نموت من إيه؟ من الحقد، من المرارة، من الكراهية. بداية المرض ده هو الغيرة، وبعدين الحسد، وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا لكن ليه علاج، والعلاج أوله إنه ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجح فيه غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخلي السلك الهلب، والسلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة قولي يا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسدي الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها احنا ازاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده إنك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم قوي تلاحظي مشاعرك بشرط بدون تبرير، يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لا بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم أني أنا فشلت، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟ من فضلك فكري معايا دلوقت وخليكي صادقة مع نفسك، هل في حد انت بتحسي بالغيرة ناحيته؟ صلي معايا الصلاة دي. يا رب أنا بعترف قدامك إنه أنا بغير من فلان، وبحس بالحقد لما بيكون ناجح، وبفرح لما بيتألم. يا رب علمني إزاي تكون جوايا مشاعر الفرح لنجاح غيري، بالرغم إني ممكن أكون أنا فاشلة في الأمر ده. علم مشاعري إنها تكون شبه مشاعرك، بحب الكل وبفرح لفرحهم وبحزن لحزنهم زي ما أنت بتعمل معانا. آمين. في النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحلي الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@radiocalv.org femme@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. قبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكيكة هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
3: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
2: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
3: لكن مش مرفوضة من المسيح.
2: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.
4: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل: أين تقيم؟ فأجابه: في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

كم مرة سهرت ليل لغاية الصبح؟ بتحصل كتير مع الطالب اللي بيذاكر قبل الامتحانات، أو واحد مسافر عاوز يوصل قبل الميعاد في الصبحية. بتحصل لو في موضوع مضايقك أو مخوفك، أو لو منتظر حاجة، أو هتسمع خبر مهم، نتيجة امتحان، حكم في قضية صعبة. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف. الفجرية بالنسبة للي سهران طول الليل طعمها مختلف خالص عن اللي نام طول الليل وصحي بس على الفجرية. ولو جربت أكيد هتوافقني في الكلام ده. أول الليل بيبقى فيه حبة تركيز وشوية طاقة، وأول ما بيروح وقت النوم تحس إن الليلة طويلة وتقدر تخلص فيها من عليك كل اللي فات. لكن عند الفجرية الدماغ بتنام حتى لو العينين مفتوحة، الجسم بيتعب ويدور على أي سرير حتى لو قاعد طول الليل على كرسي هزاز. قبل الفجر ما يشقشق تلقى العتمة ملت الدنيا ومشت النجوم بدون استئذان، والفضاء ملى من حواليك الكون، والصمت قاعد يصرخ، والزوار في وش الصبح شوية ظنون على شوية ملل جوه شوية ذكريات تعبانة ماشية براحتها في دماغك الفصلانة. يعني محتاج ايه؟ اول حاجة محتاجها في الفجرية انت محتاج معونة، محتاج حد ياخد بايدي ويتعامل مع واحد تركيزه بقى قليل، محتاج حد فاهم ان السهر الزيادة خلاني مش متزبط، باخد قرارات مش معقولة مش موزونة، وانتظار الليل الطويل تعب اعصابي لدرجة اني كرهت صوت العصفور اللي جاي يصبح عليا. فكرتني بليلة طويلة قضاها شوية من صيادين من أتباع المسيح سهرانين، وموج البحر ثاير عليهم وهم في قلب المية لدرجة انهم خلاص عرفوا انها ليلة ملهاش صبح. وعلى آخر الليل وفي عز العتمة والهوى والمية العالية شافوا على الموج شبح جاي ناحيتهم، قالوا بس أكيد من الرعب دخلنا في التهيؤات، ورعبهم وصل لصراخ. لكن سمعوا كمان صوت جاي من عند الشبح الغريب ده بيقول لهم ما تخافوش أنا هو. يعني مش بس شبح لكن وليه صوت كمان. طبعا اللي هم شافوه شبح ده كان المسيح، وكان جاي في الفجرية قبل النور ما يطلع، لأنهم فعلا ما كانوش هيشوفوا النور من أصله لو ما كانش راح لهم يعينهم بالطريقة دي. عندك مشكلة صعبة زي الموج الثاير مش عارف تتعامل معاها، دخلتك ليلة طويلة أديلك فيها سنين، يمكن تكون جبت أخرك وحسيت إن مفيش أمل غير إنك تسيب مشكلتك تقضي عليك، وقلت لنفسك بعد ما يئست لو كان ربنا عاوز يخلص الموضوع هو لوحده اللي ممكن يعمل حاجة. أنا عاوز أقولك الكتاب المقدس بعت لك رسالة دلوقتي تخصك، يعينك الرب عند إقبال الصبح. يعني ربنا بيعرف الناس دول اللي ليل تعبهم بطوله ومجهوده وسهره، ربنا يقدر يبعت لك معونة. انتظر ربنا وتشجع كده وخليك واثق انه هيزورك فيهدى موجك ويقصر ليلك ويجي نهارك بسرعة. لكن يمكن كمان عند الفجرية تكون محتاج تعزية. الليلة بتاعتي لا فيها موج ولا بحر، انا تعبان وانا على البر قاعد افتكر اللي حصل، افتكر اني بكرة عندي ميعاد زيارة لقبر، رايح اكفن اللي مات وابكي شوية ذكريات واقول اللي جاي هات اللي فات، مين يرجع الساعات؟ مين يمسح دموعي على اللي مات؟ ليلة الحزين طويلة وحدة زي ما تكون سكاكين بتقطع في اعصابه التلفانين، ليلة مرة بطعم الخل القديم، ليلة زي ليلة المجدلية اللي راحت في اخرها تقف عند قبر المسيح اللي كان لسه مدفون فيه بقاله يومين. رايحة في الفجرية تشم جنب القبر ريحة مبارح، رايحة تلحق آخر ذكرى قبل ما يلحق يجي بكرة، لكن هو ربك يسيب الحزن برضو يكسر قلب الأحبة؟ بعت لها شوية مسكنات، الحجر اللي كان على القبر متدحرج، مين مصلحته يشيل الحجر؟ وليه؟ وإزاي؟ وإمتى؟ أتارف ليه لأحزانك؟ عملت حسابك في سندة، رفعت الحجر اللي خبى وراه أملك في بكرة، الحجر اللي قال إن الموت ما بيسمعش، إن الحلو ما بيكملش، وإن القدر الأعمى هو صاحب الكلمة. وبعدين سبت الأكفان مكانها، سبتها والدم بتاعي عليها يمكن ما نشفش زي البصمة، مين كان هيخطف الجثمان ويشيله من الأكفان مبارح وسط العتمة؟ الأكفان خلاص خلاص يا مريم، ما بقتش العنوان، الأكفان انتظرت مكانها. علشان تفهمي يا مريم إن اللي بتدوري عليه خلاص مش فيها، مش هنا، مش محبوس جوه الموت.
وكمان المنديل. المنديل اللي على راسي في مكان تاني، سبته علشان دموعك، سبته علشان نزيف الحزن يرحل من جروحك. وملكين، واحد عند الراس والتاني عند الرجلين. عاوز أقولك الموضوع من أوله لآخره تحت السيطرة، تحت الإيدين، مفيش حد يقدر يعمل حاجة بدون استئذان. وأخيرا بستاني قديم واقف وراكي في جنة القيامة، واقف وراكي يا حواء علشان يقولك اطلعي من هنا المرة دي وانتي مش باكية، لكن روحي بشري ولادك واخواتك ان الفردوس الحقيقي اتفتح وان الفجر اللي جاي مش حزين. روحي عزي ولادك، امسحي دموعهم، طمنيهم، مش عاوزهم النهاردة غير فرحانين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع ومال الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جداً من الناس يفعلوا شيئاً سلبياً، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: يا رب لتكن مشيئتك. كلنا عارفين أن البرازيل من الدول الكبرى في عالم لعبة كرة القدم، وهي محققت إنجازات وبطولات متتالية. بالرغم من هزيمتها في كأس العالم الأخير قدام ألمانيا 7-1، لكن الفريق البرازيل ده ليه أدوار كبيرة مهمة جدا في كرة القدم وكأس العالم في السنين اللي فاتت. ومن أشهر لاعبيها بيليه اللي حقق 3 مرات فوز بكأس العالم خلال 4 دورات متتالية. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن إنجاز تاني مختلف عن البطولات، وكان سبب رئيسي في تغيير بعض المفاهيم مش بس للبرازيليين، لكن بس كمان لكتير من الدول واللاعبين. سنة 1994 ميلادياً كان في حدث مهم جدا في الولايات المتحدة، وهو نهاية كأس العالم واللي انحصر بين البرازيل وإيطاليا. وكان الحدث ده مهم جدا للعالم كله، الكل مستني من نقاد ومشجعين ورياضيين، والكل بيسأل مين اللي هيفوز بكأس العالم 1994. وزي عادة الدول المسيحية، حتى لو كانوا مسيحيين بالاسم، انهم بيصلوا قبل الماتش، وكانت دايما صلاتهم يا رب خلينا نفوز. لكن الماتش ده حصل شيء غريب جدا. لما طلب مدرب البرازيل من واحد من اللاعبين انه يصلي، فقال: يا رب احنا مش بنطلب الفوز بالمباراة، لكن طالبين انك تتمجد انت. احنا بنطلب مشيئتك يا رب، وعلى العموم في الفوز او الهزيمة احنا بنشكرك. الغريب ان اللاعبين كلهم معاه قالوا امين، ما عدا المدرب طبعا اللي اتضايق جدا من الصلاة دي وقال: ايه ده بقى، احنا بنتعب ونتدرب علشان في الاخر واحد من اللعيبة يصلي؟ ان فزنا بنشكرك وان خسرنا بنشكرك. المهم المدرب ما تكلمش. وعلى النقيض كان لاعبين الفريق الايطالي واشهر لاعبيها روبرت بيجو صرح في التلفزيون وقال: بكرة هيشوف العالم بعينيه، واحنا شايلين كاس العالم علشان احنا الافضل. ابتدت المباراة، وياه مباراة عجيبة مثيرة مليانة بالإثارة. الفريقين بيعملوا أفضل مجهود عندهم، لكن لما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، جت أهم اللحظات الحاسمة في المباراة، وهي ضربات الجزاء المرتبطة. والعالم كله مستني النتيجة، مين اللي هيفوز؟ مين اللي هيكون بطل الولايات المتحدة لسنة 1994؟ استمرت الضربات والكل بيحقق أهداف لحد ما جت الضربة الأخيرة، وكانت بين أشهر لاعب إيطالي روبرتو بيجو الذي لا يؤمن بوجود الله، وبين حارس المرمى البرازيلي كلوديو ترافيل المؤمن بمشيئة الله. وجاءت اللحظة الحاسمة، وضيع اللاعب الإيطالي الكورة خارج مرمى البرازيل ليعلن الحكم فوز البرازيل بكأس العالم لسنة 1994 ميلادية. عزيزي المستمع، كل يوم في حياتنا بنتعرض لأخذ قرارات كتير، لكن الفرق بين الإنسان الناجح والفاشل بيكون في القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. عشان كده أنا بشجعك، لو عايز تكون شخص ناجح ومبارك في كل خطوات حياتك، خد قرارك بس في محضر الله، بروح الصلاة، قول له: يا رب لتكن مشيئتك، أنا نفسي أحقق مجدك في حياتي، سواء في المكسب أو في الخسارة، سواء في الفوز أو الهزيمة، سواء يا رب أنا عليت أو زي ما أنا في مكاني. ثق إن الله قال: حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمون.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لازال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

طريق الخروج لأعلى. اذبح لله حمدا وأوفل علي نذورك، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. المزمور 50 الآيتان 14 و15. هذا هو الطريق الإلهي للخروج من المشاكل. قد تكون الآن في وسط المشاكل، كل شيء يسير ضدك ولا يمكنك رؤية أي مخرج، لكن استمع إلى ما يقوله كاتب المزمور: إن المخرج هو إلى الله. اذبح لله حمدا، يبدو هذا بلا معنى، ولكن حاول ذلك على أي حال. في وسط كل مشاكلك توقف عن القلق وابدأ بشكر الله. ارفع صوتك إلى الله، ليس بالشكوى بل بالتسبيح. قدم له ذبيحة الشكر. التضحية تكلفك دائما شيئا. إن البدء بشكر الله في مثل هذه الحالة يتعارض مع التيار العام، ولكنها تضحية ترضي الله. وفي المقابل الله يعد: عندما تقدم لي ذبيحة الشكر وسط كل المشاكل، فسوف أتدخل نيابة عنك، أنقذك فتكرمني. وفي الجزء الأخير من المزمور يعود الله إلى هذا الموضوع، يقول: من ذبح ذبائح الشكر يكرمني ويهيئ الطريق لأريه خلاص الله. الله ينتظر أن يخلصك، لكنه يطلب منك أن تهيئ له الطريق ليتدخل في حالتك. هذا ما تفعله عندما تبدأ في تقديم ذبائح الشكر له. في فيليبي كان بولس وسيلة تحت الحراسة المشددة من السجن. تم تثبيت أقدامهم في المقطرة، كانت ظهورهم تنزف من الضرب الوحشي، ومع ذلك في منتصف الليل أحلك ساعة كانوا يصلون ويرتلون الترانيم، وفجأة تدخل الله بزلزال. تم إطلاق سراحهم على الفور وآمن السجان. سفر أعمال الرسل الإصحاح 16 الآيات من 22 إلى 34. لقد كانت ذبيحة تسبيحهم هي التي مهدت الطريق لتدخل الله. الآن يا رب، في وسط ضيقتي أقدم لك ذبائح التسبيح والشكر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: نعم يا رب، كنجيو لعندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب. كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل البلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهاد البلاد هاد يا رب. احنا كنجيو لعندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر. يا رب كنجيو لعندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت.

رب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة

1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted you tuned in today.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
1: Today we are going to start a new series of messages called Blessed to be a Blessing.
2: سنبدأ اليوم سلسلة جديدة من الرسائل عنوانها نتبارك لكي نبارك.
1: And it comes from the writing of 1 Peter.
2: وهي دراسة في رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: Before we start, I want to ask you an important question.
2: قبل أن نبدأ هذه السلسلة، أود أنني أسألك سؤالا هاما.
1: Have you ever experienced God to be stripping you of something or someone important in your life?
2: هل اختبرت يوما أن الله جردك من أو انتزع منك شيئا مهما أو شخصا مهما في حياتك؟
1: Has the Lord ever taken away something that you thought was your security?
2: هل حدث أن الرب انتزع منك يوما ما شيئا كنت تظن أنه يعطيك الأمان والضمان؟
1: Have you ever felt that you have lost something that you thought to be your identity?
2: هل شعرت يوما أنك فقدت شيئا ما كنت تظن أنه يتعلق بذاتيتك أو هويتك؟
1: What do I mean by this?
2: ماذا أعني بهذا؟
1: There are things or people in your life that are so intertwined with your identity.
2: هناك أشياء أو أشخاص في حياتنا يرتبطون بذاتيتنا وهويتنا ارتباطا وثيقا في نسيج واحد.
1: We feel that if we ever give them up, we will never be the same.
2: ونحن نشعر أننا لو انفصلنا عنهم أو تخلينا عنهم فإننا لن نستطيع أن نبقى على حالنا.
1: And then when the Lord begins to work in our lives,
2: ثم عندما يبدأ الرب العمل في حياتنا,
1: He starts taking those things away.
2: فإنه يبدأ في انتزاع هذه الأشياء منا وإبعادها عنا.
1: When the Lord starts pulling that security blanket away from us, we feel the hurt.
2: عندما يبدأ الرب في إزالة هذا الغطاء بعيدا عنا, فإننا نشعر بالخسارة والضرر.
1: But then later we see that God had a higher purpose in what He's doing.
2: ولكن فيما بعد نرى أن الله كان له قصد أعلى وأسمى فيما كان يفعله.
1: Have you ever felt that you have placed your confidence in someone like your spouse or your child?
2: هل شعرت يوما أنك وضعت ثقتك في شخص ما كزوجك أو ابنك؟
1: Or have you placed your hopes in something like achievements or higher education?
2: أو هل وضعت كل آمالك في شيء ما مثل إنجازاتك أو تعليمك العالي؟
1: Have you ever placed your whole confidence in any of these things?
2: هل وضعت كل ثقتك يوما ما في إحدى هذه الأشياء؟
1: And then has something happened that stripped these things away?
2: ثم هل حدث شيء ما جردك من هذه الأشياء أو انتزعها منك؟
1: I have had such experiences.
2: لقد مررت شخصيا بمثل هذه الاختبارات.
1: And today I'm going to talk to you from both the voice of experience and the word of God.
2: وسأتحدث إليك اليوم بصوت الاختبار وصوت كلمة الله.
1: If you are ever going to do something worthwhile for God,
2: إذا كنت مزمعا أن تقوم بعمل ما لله يكون جديرا بالاهتمام وذا شأن,
1: you will experience the stripping away of the source of your confidence.
2: فإنك سوف تختبر تجريدك من مصدر ثقتك.
1: You know that when the stripping takes place, you do one of two things.
2: وأنت تعرف أنه عندما يحدث التجريد فأنت تعمل شيئا من اثنين.
1: You try to hold on your source of pride and comfort more tenaciously.
2: إما أنك تحاول أن تتشبث بمصدر كبريائك وراحتك,
1: or you cry out to God with words like, God, don't take that from me.
2: أو أنك تصرخ بأعلى صوت لله بكلمات مثل هذه, يا رب لا تأخذ هذا مني.
1: Almost always, whenever that happens in our lives,
2: ودائما تقريبا عندما يحدث ذلك في حياتنا,
1: we have a hard time seeing our stripping as a blessing.
2: يصعب علينا أن نرى ما في هذا التجريد من بركة.
1: It is only later on that we look back with the eyes of faith, not sight, and see the hand of God.
2: وفيما بعد فقط ننظر خلفنا إلى الماضي بعين الإيمان وليس العيان لنرى يد الله.
1: There is one thing about God stripping you of your source of security.
2: هناك شيء واحد يتعلق بتجريد الله لك من مصدر أمانك وضمانك.
1: Whatever that source of security may be,
2: مهما كان مصدر أمانك وطمأنينتك,
1: it is because God wants to build you up with His security.
2: وهو أن الله يريد أن يبنيك بأمانه وسلامه هو.
1: That is always the purpose of God.
2: هذا هو قصد الله دائما.
1: God wants to build you up in having your confidence placed in the right place.
2: الله يريد أن يبنيك لتضع ثقتك في المكان الصحيح.
1: And today I want to tell you about how God did this to a man called Peter.
2: واليوم أريد أن أخبرك كيف فعل الله ذلك مع رجل اسمه بطرس.
1: You will not understand the epistle of 1 Peter until you understand Peter the man.
2: وأنت لن تستطيع أن تفهم رسالة بطرس الأولى ما لم تفهم أولا الرجل بطرس.
1: So let's look at Peter the man and see him in the Word of God.
2: لذلك دعنا ننظر إلى بطرس الرجل كما نراه في كلمة الله.
1: Peter the man is a rich study of a person who Jesus systematically and consistently stripped of all the things that gave him confidence.
2: يعتبر بطرس دراسة غنية ومثالا صارخا لشخص كان يسوع بشكل ثابت ومنظم يجرده من كل الأشياء التي كانت تعطيه الثقة والطمأنينة.
1: Jesus stripped Peter of all the things that gave him outward courage.
2: لقد جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي كانت تعطيه الشجاعة الظاهرية.
1: Jesus stripped Peter of all the things that gave him the feeling of self-adequacy.
2: جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي كانت تعطيه مشاعر الكفاية الشخصية.
1: Jesus stripped Peter of all the things that put his pride in the wrong places and on the wrong things.
2: جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي جعلته يضع كبرياءه في الأماكن الخاطئة وعلى الأشياء الخاطئة.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Let me tell you a personal story.
2: دعني أحكي لك قصة شخصية.
1: I remember when I was a young man.
2: أذكر أنني عندما كنت شاباً,
1: I was going through one of those difficult times.
2: أنني كنت أجتاز مرحلة من تلك الأوقات الصعبة.
1: I asked an older and wiser man why this was happening to me.
2: وسألت رجلاً أكبر مني وأكثر مني حكمة. قلت له لماذا يحدث هذا لي؟
1: He said to me, "It is because God loves you so much."
2: فقال لي لأن الله يحبك كثيراً.
1: I remember saying to myself at that time,
2: وأذكر أنني قلت لنفسي في ذلك الوقت,
1: I wish he did not love me that much.
2: أود لو أن الله لا يحبني بهذا المقدار.
1: That was a foolish response on my part.
2: ولا شك أن رد الفعل هذا من جانبي كان غبيا.
1: But I was younger then and I had to learn the lesson that Peter learned.
2: ولكني كنت شابا حينئذ وكان علي أن أتعلم الدرس الذي تعلمه بطرس.
1: Why would Jesus strip away everything that gave Peter courage and self-confidence?
2: لماذا كان يسوع يريد أن يجرد بطرس من الشجاعة ومن الثقة بالنفس؟
1: Why would he take away Peter's security?
2: لماذا كان يسوع يريد أن ينتزع من بطرس أمانه وطمأنينته؟
1: Jesus removed Peter's false confidence in order to build him up as a man who had confidence in God alone.
2: أزال يسوع ثقة بطرس المزيفة لكي يبنيه كرجل يضع ثقته في الله وحده.
1: God did it to me in order to build me up as a man who has confidence only in God.
2: ولقد فعل الله معي ذلك لكي يبنيني كرجل يضع ثقته في الله وحده.
1: And God will do it to you in order to build you up as a man or a woman of God whose confidence is in God alone.
2: والله سيفعل ذلك معك أو معك لكي يعزز فيك كرجل أو فيك كامرأة الثقة في الله وحده.
1: The Lord has repeated that experience in my life several times.
2: وقد كرر الرب ذلك الاختبار في حياتي مرات عديدة.
1: But I'll never forget at the age of 21.
2: ولكني لن أنسى أبدا ما حدث لي في سن الحادية والعشرين.
1: When I was standing under the blue sky of a foreign country.
2: عندما وجدت نفسي واقفا تحت السماء الزرقاء في بلد أجنبي.
1: I did not know anybody.
2: لم أكن أعرف هناك أي شخص.
1: Absolutely no one.
2: لا أحد على الإطلاق.
1: And I knew in my heart that no one knew where I was except the Lord.
2: وكنت أعرف في قلبي أنه لا أحد يعرف أين كنت إلا الرب وحده.
1: Here I was thousands of miles away from all of my security.
2: كنت هنا على بعد آلاف الأميال من كل أماني وضماني.
1: I was thousands of miles from all of my family and friends.
2: كنت على بعد آلاف الأميال من كل عائلتي أو أصدقائي.
1: I was thousands of miles from all of the familiar surroundings that I've ever had.
2: كنت على بعد آلاف الأميال من كل البيئات التي ألفتها.
1: And I stood there all alone.
2: ووجدت نفسي واقفا هناك بمفردي تماما.
1: I had absolutely nothing and nobody except the Lord.
2: ولم يكن معي أي شيء أو أي شخص على الإطلاق سوى الرب.
1: And I heard the voice of the Lord whispering in my ear.
2: وسمعت صوت الرب يهمس في أذني.
1: Michael, when you got me, you got everything.
2: يا مايكل، عندما أكون أنا لك فإنك تكون قد حصلت على كل شيء.
1: Today, many years later.
2: واليوم وبعد مرور سنوات كثيرة.
1: That experience and that knowledge has been an incredible blessing in my life.
2: أدرك أن هذا الاختبار كان بركة لا تصدق في حياتي.
1: I was able to understand what Peter finally understood after 3 1/3 years in fellowship with Jesus.
2: استطعت أن أفهم ما فهمه بطرس أخيرا بعد 3 سنوات و3/3 سنة من الشركة مع يسوع.
1: You could never understand the first epistle of Peter until you understand Peter the man who was remodeled, rebuilt, and reconstructed.
2: لا يمكن أبدا أن تفهم رسالة بطرس الأولى ما لم تفهم بطرس الرجل الذي أعيد تشكيله أو أعيد بناؤه وأعيدت صياغته.
1: Peter's name occurred in all 4 Gospels.
2: ويأتي ذكر بطرس في كل البشائر الأربعة.
1: In fact, Peter's name occurs more times in all of the Gospels than any of the other apostles.
2: وفي الحقيقة فإن اسم بطرس ورد في كل البشائر عددا من المرات يفوق اسم أي واحد آخر من الرسل الآخرين.
1: Peter spoke more often than all of the other apostles put together.
2: وتكلم بطرس أكثر من كل ما تكلم به الرسل الآخرون مجتمعين معا.
1: In fact, Peter more boldly confessed Christ than all of the other apostles.
2: وفي الحقيقة فإن بطرس اعترف بالمسيح بجرأة وجسارة أكثر من سائر الرسل الأجمعين.
1: Peter interrupted, interfered with, intruded on, and tempted Jesus more than any of the others.
2: ولقد قاطع بطرس يسوع وتدخل معه وتطفل عليه وجربه أكثر مما فعل أي واحد من الرسل الآخرين.
1: And Peter was rebuked far more than all of the others.
2: ولقد توبخ بطرس أكثر مما توبخ كل الآخرين.
1: If you really want to know a little bit about Peter's personality,
2: إذا كنت تريد حقا أن تعرف شيئا يثيرا عن شخصية بطرس،
1: try to think of someone who is independent.
2: حاول أن تفكر في شخص ما يكون مستقلا.
1: Try to think of someone who is the kind of person who is an expert on almost everything.
2: حاول أن تفكر في شخص ما من النوع الذي يزعم أنه خبير في كل موضوع تقريبا.
1: While I was studying about this kind of person that Peter was,
2: عندما كنت أدرس عن نوعية شخصية بطرس،
1: I was reminded of this story.
2: تذكرت هذه القصة.
1: There was once a man who was always bragging about what a great sharpshooter he was.
2: كان هناك رجل كان دائما يتفاخر بمهارته في الرماية.
1: He was a duck hunter.
2: وكان يهوى صيد البط.
1: One day he went hunting and took a quiet friend with him.
2: ويوما ما ذهب للصيد واصطحب معه صديقا هادئا.
1: As they were walking along looking for ducks to shoot.
2: وبينما كانا سائرين معا بحثا عن بط يصيده.
1: He was talking on and on and on.
2: كان ذلك الرجل يواصل حديثه.
1: He told his friend that no duck ever got away from him.
2: وقال لصديقه أنه لم يحدث أن بطة استطاعت الإفلات منه.
1: He told his friend that he was a good marksman.
2: وحدث صديقه عن براعته في الرماية.
1: He told his friend that he never missed a shot.
2: وأخبر صديقه أنه لم يخب عن إصابة هدفه أبدا.
1: And while he was bragging, a duck flew by.
2: وبينما كان يتفاخر كذلك إذا ببطة كانت تطير بسرعة.
1: He took aim and fired.
2: فصوب نحوها وأطلق رصاصته.
1: But the duck flew away unscathed.
2: ولكن البطة طارت سالمة دون أن تصاب بأذى.
1: He stopped for a minute and then he said to his friend.
2: فتوقف الرجل دقيقة ثم قال لصديقه.
1: My friend, you are now witnessing a miracle.
2: يا صديقي أنت الآن تشاهد معجزة.
1: There flies a dead duck.
2: فالتي كانت تطير هي بطة ميتة.
1: Peter was first introduced to the Lord Jesus by his brother Andrew.
2: تعرف بطرس على الرب أولا بواسطة أخيه أندراوس.
1: Andrew was his younger brother and he was much quieter than Peter.
2: وكان أندراوس هو الأخ الأصغر وكان أهدأ كثيرا من بطرس.
1: Andrew was the very opposite of Peter.
2: كان أندراوس عكس بطرس تماما.
1: Andrew comes home one day and is uncharacteristically ecstatic.
2: جاء أندراوس إلى البيت يوما ما تغمره بهجة متميزة.
1: He said, Peter, Peter, we have found him.
2: وقال لأخيه بطرس, بطرس, بطرس, قد وجدناه.
1: You have got to come and see him. We have found the Messiah.
2: تعال وانظر لقد وجدنا المسيح.
1: What do you think the kind of person that Peter was would have been thinking right now?
2: ترى ماذا كان تفكير رجل كبطرس حينئذ؟
1: Peter probably thought to himself.
2: ربما فكر بطرس في نفسه قائلا.
1: Well, if the Messiah is here, then sooner or later he will come to me for advice.
2: حسنا لو أن المسيح هنا فإنه عاجلا أو آجلا سيجيء إلي ليطلب نصيحتي.
1: Do you know people like that?
2: هل تعرف أناسا مثل ذلك؟
1: Peter probably have been thinking that the Messiah will need his help.
2: ربما ظن بطرس أن المسيح سيحتاج إلى مساعدته.
1: Can't you just hear Peter saying, "Oh yes, God can do anything, but normally it takes someone like me to help God out."
2: أيمكن أن تسمع بطرس يقول في نفسه نعم الله يستطيع أن يفعل أي شيء ولكنه سيحتاج عادة إلى شخص مثلي أنا بطرس لكي أساعد الله.
1: And that is why throughout these 3 1/3 years.
2: ولذلك كان لابد خلال تلك السنوات الثلاث وثلث السنة.
1: Jesus had to strip Peter down of his false self-confidence.
2: أن يسوع يجرد بطرس من هذه الثقة المزيفة بنفسه.
1: Why did Jesus strip him of all his self-confidence?
2: ولماذا جرد يسوع بطرس من كل ثقة في نفسه؟
1: So that he might build him up to be a powerhouse for God.
2: لكي يبنيه ويهيئه ليكون قوياً ومصدر تأثير وإلهام لله.
1: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: Nobody can be a powerhouse for God.
2: لا يستطيع أحد أن يكون مصدر قوة لله.
1: No one can be effective for God.
2: لا أحد يستطيع أن يكون فعالا ومؤثرا لله.
1: If they have false confidence.
2: إذا كان مليئا بالثقة المزيفة.
1: Jesus stripped Peter down in order that he may build him up in God's confidence.
2: لقد جرد يسوع بطرس من ثقته بنفسه لكي ينمي فيه الثقة في الله.
1: Let me give you several incidents to show you the systematic way that the Lord Jesus was working on Peter.
2: دعني أقدم لك أمثلة عديدة لكي أبين لك الطريقة المنتظمة التي كان الرب يسوع يتعامل بها مع بطرس.
1: It is my prayer that God will teach us all this very important lesson today.
2: وإنني أصلي إلى الله أن يعلم كل واحد منا اليوم هذا الدرس الهام جدا.
1: I pray that you will surrender and not resist.
2: أصلي أنك تستسلم لله ولا تقاوم.
1: Where were Peter's places of security?
2: أين كانت الأماكن التي كان بطرس يظن أنه يستمد منها أمانه وطمأنينته.
1: They were in two basic areas.
2: كانت هذه الأماكن تتمثل في مجالين أساسيين.
1: First,
2: أولاً,
1: he had confidence in his expertise of the sea and fishing.
2: كان يثق في خبرته في كل ما يتعلق بالبحر والصيد.
1: And second,
2: وثانياً,
1: Peter had outward courage and self-adequacy.
2: كان بطرس يتصف بالشجاعة حسب الظاهر وفي إحساسه بالكفاية الذاتية.
1: And Jesus honed in on these two areas in Peter's life like laser beam.
2: وكان يسوع يشحذ هذين المجالين في حياة بطرس كما لو كان يستخدم أشعة الليزر.
1: You will find this first story in Luke chapter 5 verses 1 to 11.
2: ستجد هذه القصة الأولى في إنجيل لوقا الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى العدد الحادي عشر.
1: Peter was fishing all night and caught nothing.
2: كان بطرس يحاول الصيد طوال الليل ولم يمسك شيئاً.
1: Normally, when fishermen are working such hard physical labor all night like this,
2: عادة عندما يقوم الصيادون بجهد جسدي شاق مثل هذا طوال الليل,
1: throwing out the nets and drawing them in and finding nothing in them,
2: وهم يلقون شباكهم ثم يسحبونها دون أن يجدوا فيها شيئا,
1: and they keep doing this all night long,
2: ويظلون طوال الليل يفعلون ذلك,
1: then they get home in the morning completely weary,
2: فإنهم يعودون إلى بيوتهم في الصباح مجهدين تماما.
1: This is what Peter had been doing all night, and he was exhausted.
2: وهذا ما كان بطرس يفعله طوال الليل مما جعله منهكا تماما.
1: But as he got back to shore in the early hours of the morning,
2: ولكنه عندما عاد إلى الشاطئ ثانية في الساعات الأولى من الصباح,
1: he saw a large crowd to whom Jesus was preaching.
2: رأى جمعا كبيرا من الناس الذين كان يسوع يعلمهم.
1: Instead of going home to sleep, he stopped to hear Jesus.
2: وبدلا من أن يعود بطرس إلى البيت لينام, توقف ليسمع يسوع.
1: After preaching, Jesus saw a couple of boats that belonged to Peter.
2: ولما فرغ يسوع من الكلام, رأى سفينتين كانتا لسمعان.
1: Jesus got into the boat and said to Peter, "Let's go into the middle of the lake."
2: فدخل يسوع إحدى السفينتين وقال لبطرس, "أبعد إلى العمق."
1: What do you imagine Peter was thinking?
2: ماذا تتصور ما كان بطرس يفكر فيه آنئذ؟
1: Peter did what the Lord commanded.
2: لقد فعل بطرس ما أمره الرب به.
1: But probably Peter was embarrassed.
2: ولكن ربما كان بطرس متحيرا ومرتبكا.
1: Because good fishermen were never seen in the lake in the middle of the day.
2: لأن الصيادين الماهرين لم يكونوا يظهرون في البحيرة في منتصف النهار.
1: But he went along anyway.
2: ولكنه على أي حال بعد قليلا عن البر.
1: Then in the middle of the lake, Jesus said, "Okay, Peter, throw your nets."
2: وحينئذ في منتصف البحيرة قال يسوع, حسنا يا بطرس, الآن ألقوا شباككم للصيد.
1: By that time, what do you think Peter was thinking?
2: وفي هذا الوقت ماذا تتصور جال في خاطر بطرس؟
1: Okay, Jesus, I went along with you for the ride, but for me to throw the nets at high noon is foolishness.
2: كأنه قال ليسوع, يا يسوع, لقد وافقتك على السير معك, ولكن بالنسبة لي فإني أعتبر أن إلقاء الشباك في وقت الظهيرة جهل وغباء.
1: I'm embarrassed enough to be seen in the middle of the lake at high noon.
2: فإني أشعر بالارتباك لمجرد أن يراني أحد في وسط البحيرة في وضح النهار.
1: Now you want me to look like a fool and fish in the middle of the day?
2: والآن أنت تريدني أن أبدو كغبي وأنا أصطاد في منتصف النهار؟
1: Lord, you have to understand. I have a reputation to protect.
2: يا رب, ينبغي أن تعلم أني حريص على حماية سمعتي.
1: After all, I have a name to live up to.
2: المهم أنني ينبغي أن أحافظ على سمعتي.
1: Let me ask you a question.
2: دعني أسألك هذا السؤال.
1: Have you been where Peter was?
2: ترى هل وجدت نفسك يوما ما حيث كان بطرس؟
1: Have you ever thought that you knew more than the Lord?
2: هل ظننت يوما ما أنك كنت تعرف أكثر من الرب؟
1: Have you ever been where the very point of your knowledge is challenged by God?
2: هل كنت يوما في موقف ما أحسست فيه أن الله يتحدى صميم ما تزعم أنك تعرفه؟
1: Have you ever been where the very essence of your self-confidence is challenged by God?
2: هل وجدت نفسك يوما ما حيث كان الله يتحدى جوهر ثقتك في نفسك؟
1: Have you ever been tempted to either scoff or resist both?
2: هل وجدت نفسك يوما ما مجربا بأن تقف موقف الساخر أو المقاوم أو كليهما معا؟
1: Some of you know the rest of the story.
2: وبعضكم يعرف بقية القصة.
1: They caught so many fish that the boat was going to sink.
2: لقد أمسكوا سمكا كثيرا جدا حتى كادت السفينة أن تغرق.
1: They caught more fish than they could carry.
2: أمسكوا سمكا أكثر من قدرتهم على أن يحملوا.
1: In fact, they caught enough fish to fill two boats.
2: أمسكوا سمكا يكفي لملء سفينتين.
1: This was Peter's first stripping down.
2: وكان هذا هو أول تجريد لبطرس.
1: His first lesson hit him hard at the point of his confidence.
2: لقد ضربه هذا الدرس الأول في صميم نقطة ثقته في نفسه.
1: What was Jesus doing?
2: ماذا كان يعمل يسوع؟
1: He was making sure that when Peter becomes a powerhouse for God,
2: كان يتأكد أنه عندما يصبح بطرس مصدر قوة مؤثرة لله,
1: his self-boasting would be completely under the control of the Holy Spirit of God.
2: فإن افتخاره بنفسه سيكون تحت سيطرة روح الله القدوس تماما.
1: Please tune in next time to hear about Peter's second stripping down.
2: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة ستسمع عن التجريد الثاني لبطرس.
1: We will see the stripping of Peter's puffed up courage.
2: سوف نرى تجريد بطرس من غروره وانتفاخه وتفاخره بالشجاعة.
1: We will see Peter's reaction when he and his friends are threatened by a ferocious storm at sea.
2: سنرى رد الفعل عند بطرس لما شعر هو وأصدقاؤه أنهم مهددون بالعاصفة الشديدة في البحر.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته، في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي أنبياء العهد القديم، دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه. لكن قبل ما نوصل للنعمة، محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل. وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبداً من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام. لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24، عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف، في رؤيا 6 وعدد 17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر الحياة وهنتكلم في الحتة دي هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجوا من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في روميا 11 وعدد 26. هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيا لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي أني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب الثاني هو تطهير إسرائيل علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده. وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده. قلب الإنسان صعب جدا وهيتكشف خلال الفترة دي. بالمناسبة عايز أوجه الكلام للناس اللي بينادوا بنقاء الطبيعة البشرية. في ناس بيقولوا إن الإنسان ده كائن طيب وعنده القدرة الذاتية على الخير. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ في ناس بتسميه مبدأ الصفحة البيضة. الرأي ده بينادي إن الإنسان بيتشكل على الشر لكنه في أصله مش شرير، يعني الإنسان زي الصفحة البيضة، فاللي بيتكتب عليه هو اللي بيحدد شخصيته مع إنه في أصله صفحة بيضة. يعني لو افترضنا جدلا إن فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمهوله فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو أني أعتقد أن كل أب وأم يقدروا يقولوا أن ده مبدأ غير صحيح من أول كلمة وأول خطوة بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح أنها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي كفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا أن في فرق بين البراءة والتبرير. الإنسان ممكن يتولد عنده براءة لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر، لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الانسان يجمل من صورته فهو بينكر انه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى اول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا او عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية عملوا الخطية أول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب أخير وهو إعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على إبليس. لما نوصل لسفر الرؤيا ونشوف قصة الضيقة العظيمة بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه أنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء، وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر أن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسة،

0: بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة، والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة إن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما، زي حقيقة إنه جاي قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر إن موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الأوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة، والأحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح إن الرب جاي. عشان كده وإنت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده، إزاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد إن الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاه. شكرا لاستماعكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، مالكش دعوه باي حاجه. الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم راندا بارتي. نفسي قوي النهارده اتكلم معاكم عن ترتيب السفره، وخصوصا الموضوع ده مهم شويه للبنات المقبلين على الزواج، او البنات اللي لسه متجوزين جديد، او صدقيني البنات اللي اتجوزت من زمان برضو لازم تاخد بالها قوي من الحاجات اللي هتتقال النهارده. ترتيب السفرة حاجة مهمة جدا، ما ينفعش خالص نستغنى عنها. يعني ما ينفعش مثلا احط طبق هنا على طبق هنا، يعني لازم، مهم جدا ان يكون شكل سفرتي حلو ومنسق ومرتب. مهم خالص انك تعرفي ازاي تنظميه وترتبيه بشكل يليق بيكي وبالضيوف اللي جاي عندك. هتكلم معاكم عن طبق السلطة، لاني طبق السلطة دي حاجة مهمة واساسية على سفرتك، يعني ما ينفعش يبقى في عزومة من غير طبق سلطة. اول حاجة هناخد بالنا منها ان طبق السلطة يكون مترتب، يعني يكون سهل على الناس اللي تاكل. يعني ايه بقى؟ اني مثلا ما يجيش واحد يغرف من طبق السلطة يعني يوقع لي كل السلطة على السفرة، لا، لازم تكون مترتبة بشكل سليم وعملي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو احط اوراق الخس في الطبق لازم تكون محطوطة بطريقة مناسبة، ما تخليش الخس يعدي من حرف الطبق، ما يبقاش متدلدق كده على السفره وشكله مش حلو، يعني اللي يجي ياكل خاص يوقع لي نصهم على السفره. فخلينا ناخد بالنا من النقطه دي. ففي ناس بتحب تحط السلطه في طبق مسطح عادي، وفي ناس بتحب تحط السلطه في طبق بلوري عميق. اي anyway، يعني ايا كان ايه، انت ده براحتك ودي حاجه ترجع لك، وشوفي ايه اللي يناسبك ويناسب شكل السفره بتاعتك. في حاجه مهمه كمان واحنا بنعمل السلطه او وانت بتعملي السلطه عشان يبقى شكلها حلو على السفرة، لازم تكون متوازنة في أحجامها وفي أشكالها. يعني إيه؟ وفي ألوانها كمان. يعني وأنا بقطع السلطة بلاش نقطع أجزاء كبيرة على أجزاء صغيرة على أي حاجة وخلاص، لا، يعني خليك منظمة حتى وانت بتقطع السلطة. زي ما قلنا برضو يعني يبقى فيه تناسق في الألوان. يعني إيه؟ يعني بلاش نحط الجرجير مع الخيار، يعني بالذكاء كده هما الاثنين لونهم أخضر، يعني خلينا مثلا إيه، نحط شوية بصل أبيض على شوية طماطم حمراء، كل الحاجات والالوانات دي هتديني شكل حلو قوي على السفره. وناخد كمان بالنا من الكميه اللي احنا هنعملها. يعني لو هنعمل كميه سلطه كبيره يبقى تحط في طبق كبير محترم كده، بلاش ايه املى الطبق على الاخر عشان اللي يجي يغرف من الطبق ما يوقعليش زي ما قلنا السلطه بره على السفره. وبلاش كمان احط ايه شويه سلطه صغيرين في طبق كبير ويبقى نصه فاضي. فناخد بالنا من تناسق الالوان على تناسق احجام الخضار اللي هنقطعه والسلطه على تناسق الطبق اللي هنحط فيه وشكل الطبق. يعني طبعا شكل الطبق ده حاجه ترجع لك، سواء عايزاه طبق مستوي عايزاه طبق عميق، دي حاجه ترجع لك. هنهي معاكم الحلقه واقول لكم باي باي، واقابلكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل اتيكيت. كانت معاكم راندا بارتي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب، شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا، ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم، طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

0: كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ الأبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطرارا لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض مكسوف بقى يا عيني، هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة. وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل هدية مجاملة صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. زمان وانا صغير كنت نايم في أوضة لوحدي، وكنت اخش انام واهلي يطفوا النور. طول ما انا لسه مش متغطي انا اوكي، مش خايف من الضلمة، بس لو بردت وحطيت الغطا على وشي استحالة اشيله تاني، ولا حتى عشان اروح الحمام ما اقدرش اطلع راسي تاني بره الغطا لاني خايف. بصراحة مش عارف خايف من ايه، بس بخاف افتح عيني في الضلمة لاني مش شايف حاجة، مش عارف في ايه في الأوضة جوه الضلمة دي. ودي كانت مشكلة، واهلي بصراحة مش مقتنعين اني مفروض اخاف. راجل بقى، هو احنا بنخاف من الضلمة ولا من اللي مش شايفينه؟ يعني الضلمة هي اللي تخوف ولا اللي جوه الضلمة هو اللي يخوف؟ المجهول دايما يخوف، حتى لو متوقعين ان هو يكون حلو. يعني المولود الجديد مثلا يخوف، يمكن عشان مصاريفه، عشان مستقبله، مش عارف. الترقية في الشغل تخوف، يمكن عشان فيها مسؤولية. شراء عربية جديدة يخوف، عشان مش ضامن مستاهلة الفلوس المدفوعة فيها ولا لأ. يعني احنا هنخاف ليه بقى؟ هل يا ترى أساس الخوف هو عدم الثقة؟ يعني مثلا مش واثق اللي موجود في الضلمة ده يطمن، مش عايز أعرفه أساسا، مش واثق إن الترقية لمصلحتي، يمكن أنا مش قد المسؤولية، مش واثق إن المصنع عمل عربية بأمانة كافية، تلاقيه تقفيل محلي. على فكرة عدم الثقة ده ممكن يدمرنا تماما. عدم الثقة في الناس يصيبني بالإحباط، أنا مش كويس كفاية. عدم الثقة في الآخرين يصيبني بالذعر، يمكن خاينين. عدم الثقة في الظروف يصيبني بالشلل، الدنيا شكلها هتتطربق فوق نفوخي. طيب هو احنا حياتنا مع ربنا أساسها ثقة؟ بصراحة طب وليه أثق في ربنا بقى؟ أولا هو بيحبني ويهم مصلحتي، ووعدني إن هو يقف معايا، هو اللي في إيده كل أمور حياتي. خليك واثق في ربنا إنه مهما كان هيقف جنبك ويساعدك تعدي كل الظروف الصعبة اللي في حياتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ القبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض مكسوف بقى، يا عيني هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام، بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة، وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

رأينا أن الإنسان صار محتاجاً إلى التلاقي مع الله الحياة لكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر بالله أن يحيا ويتذوق الخير ويتمتع بالسماويات. لذلك جاء الابن الأقنوم الثاني متجسداً، صار كواحد منا حتى نقبله، القديس أغسطينوس.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. تعلم من الكتب ومن الناس ومما يحدث لك في الحياة وفي العمل. كل ما تتعلمه سيعود ذات يوم ويفيدك شريطة ألا تنسى ما تعلمته.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوتكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
3: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلاً خامساً بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: أهم ما خرجت به من حديثك المرة الماضية يا قاسم هو آخر ما قلته.
8: آخر ما قال؟ يبدو أنك تتذكر كل ما قاله عم قاسم بترتيبه وتوقيته.
9: كلنا ننتبه لما نتناوله من أحاديث بكل تركيز، لو لم نركز نتوه فيما نتكلم عنه.
10: وما هو ذلك الذي خرجت به يا ياسين؟
8: لعله يقصد موضوع خلق العالم يا أبي.
7: هو ذاك يا ابنتي.
8: فعلا هو اكتشاف جديد، إن الخلق هو نتيجة محبته.
9: كنت أحسب أن الله خلق العالم ليظهر ذاته ويعلن نفسه ويستثمر صفاته وخصائصه لخليقته،
7: لنعبده ونخشاه ونخضع له ونكرس حياتنا لنتقيه وننفذ مشيئته.
10: لا يكفي ذلك كله لخلق العالم.
8: هي حقيقة مريحة لنفوسنا حين نعلم أن كل شيء خلق لأن الله يحبنا، نشعر بالفخر.
9: فخر؟ أنا أشعر بالعكس، أشعر بعدم الاستحقاق.
7: لك حق يا ياسر، من نحن ليخلق الله لنا تعبيرا عن محبته؟
10: بل ممارسة لمحبته. المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
8: سامع يا ياسر، المحبة تفرض الأعمال الخارقة.
9: ماذا تقصدين يا مي؟
8: تقصد أنك لابد لتظهر لها محبتك أن تصنع الخوارق.
9: أصنع الخوارق؟ أسير في الهواء أم أبتلع النار أم أحضر لها القمر؟ ماذا تريدين يا أميراتي؟
8: بدأ يسخر مني.
7: هو لا يسخر بل يسأل.
8: ولو طلبت منه القمر؟
9: ألقي عليه حبلا وأكذبه لك.
10: ليس ذلك فقط عملا خارقا،
9: الله خلق العالم ليمارس محبته.
8: خلق الشمس والقمر والأفلاك والنجوم، خلق السماء والأرض ليعلن محبته. وكل ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ليقول لنا أنه يحبنا.
7: خلق الجبل والمحيط والرعد والبرق والإنسان ليمتعه بحبه.
10: وخلق العشبة والزهرة، خلق الفراشة والنحلة والعصفور ليغني لنا محبته.
9: كل هذه خوارق يا عم قاسم.
10: وخلق البسمة واللمسة والكلمة الحلوة والحضن الدافئ.
8: وما هذه؟ هذه ليست خوارق لكنها ممارسة للمحبة.
9: أهذا ما تعنيه يا عم قاسم؟
10: الحب يظهر بأعظم الأمور وأبسطها.
7: البسمة تشع حبا، واللمسة تقطر حبا، والكلمة الحلوة تهمس حبا، والحضن الدافئ ينبض حبا.
8: ما أعظم الحب. ما أعظم الله. الله محبة.

0: أريدكم أن لا تخلطوا بين أبوة الله للابن وأبوته للمؤمنين.
1: يقول الكتاب المقدس إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
2: أولاد الله لا أبناء الله.
3: سيان يا ياسر،
4: قاسم فرق بين الأب والوالد، الولد والابن.
0: أولا لابد أن نستبعد تماما المعنى الجسدي، هذا الذي قصدته بالتفرقة بين الأب والوالد.
1: هذا أمر استبعدناه تماما يا أبي.
0: يبقى المعنى المجازي،
4: هو أبو الخليقة والخلائق،
3: أبو المخلوقات جميعا لا الإنسان وحده.
0: نعم، وهناك المعنى الشرعي.
1: الشرعي؟ القانوني؟
2: في التبني، الأبوة في التبني لا تعني أن الآب أنجب الابن المتبنى، بل قبله ابنا وأورثه كل الحقوق الشرعية،
3: فيكون له كل مال الابن المولود من صلب الآب،
4: ويلتزم الأب به التزاما كاملا.
0: يقول بولس الرسول في هذا: أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. ويمكن القول أن أبوة الله لنا وبنوتنا له قائمة على حقوق شرعية.
1: ليست هذه أبوة الآب للابن؟
0: لا، بل هي من نوع المعنى الجوهري.
2: الجوهري؟ كيف؟
0: الابن في الآب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، هذا هو المعنى الجوهري.
3: وبنوتنا نحن لله،
1: نقول أبانا الذي في السماوات،
4: والذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: هذه بنوة روحية، معنى روحي.
2: معنى روحي؟
0: نعم، يسكب الله روحه القدوس في قلوب جميع المؤمنين فيولدوا ثانية ولادة روحية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
3: طبعا المؤمن في بنوته لله ليس في نفس درجة بنوة الابن للآب.
4: وما الفرق؟
1: الإنسان هو خلق الله وعبد الله.
0: المؤمن ابن الله بسبب اتحاده الروحي بابن الله على أساس إيمانه الحقيقي به وحصوله على طبيعة خاصة بأبناء الله بالروح القدس.
2: وماذا تعني باتحاد المؤمن الروحي بابن الله؟
3: المؤمن هو من يتبع ويعترف بمن يؤمن به،
1: الذي هو المسيح يسوع ابن الله.
4: هذا بالنسبة للمؤمنين بالمسيح فقط.
2: المؤمن هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا المسيحي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتحد روحيا بابن الله.
3: تقول يتحد روحيا مرة أخرى يا عم قاسم؟
0: الإيمان الحقيقي بالمسيح ليس هو مجرد الاعتراف به،
1: أو مجرد قراءة الكتاب المقدس والصلاة وعمل الصلاح.
4: كل ذلك لا يعني الإيمان.
2: فما هو الإيمان إذن؟
0: ليس هو معرفة صفات المسيح أو أعماله، ولا حتى التبشير بالمسيح ونشر رسالته، بل هو فتح باب القلب وقبول المسيح داخل القلب.
3: تعني الحب؟ أي أن يحب المسيح؟
4: لا معنى لفتح باب القلب أكثر من ذلك،
1: بل معناه أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك؟ كيف؟
0: اتصال، اندماج، علاقة، شركة، ذوبان في ذات الله في المسيح ابن الله. يقول المسيح: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع.
1: باب القلب، المسيح يقف على باب القلب ويقرع.
0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي.
3: هذا حلول كامل داخل القلب
1: بالروح القدس. بالروح القدس يحصل المؤمن على حياة روحية جديدة تؤهل الإنسان ليتوافق مع سمو الله وقداسته.

0: فكما أن أبوة الله للمؤمنين صدى لأبوة الآب للابن، فلا بد أن محبة الآب للابن تؤدي إلى محبة الله للبشر جميعا،
1: للصالحين منهم،
2: للمؤمنين المخلصين الأبرار
3: والأشرار أيضا.
2: الأشرار كيف ذلك؟
3: الله إله الجميع.
2: طبعا، لكنه لا يحب الجميع،
1: يعطف على الجميع ويحب الصالحين فقط.
4: المسيحية تقول إن الله لا يعطف على البشر فقط، بل تعلن أنه يحبهم أيضا.
0: هناك فرق كبير بين العطف والمحبة.
4: نحن نعطف على الشرير لكننا لا نحبه، أما الله سبحانه وتعالى فبرغم خطايانا وشرورنا وسلوكنا السيء لا يعطف علينا فقط بل يحبنا.
3: فهو يحب الجميع، أشرارا وصالحين، خطاة وأبرارا، كفرة ومؤمنين.
2: كفرة؟ لا لا لا لا، الله لا يحب الكافرين.
4: يقول الكتاب المقدس أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله الآب هو مصدر كل البركات طبعا، هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وهو الذي يحب وهو الذي يعزي، هو كل شيء.
1: والابن، أليس للابن دور في ذلك؟
3: الابن هو الذي يعلن ذلك كله، هذا دور الابن،
0: لأنه أب هو يهب ويعطي، دور الآب العطاء والبذل، هو الله.
2: فكان فيه هذا الأقنوم فيه الكفاية، لا داعي للابن ولا للروح القدس.
4: وكيف كنا نعرفه؟ الابن كلمة الله، هو الذي خبرنا وعرفنا الله، بدون الابن ما كنا نعرف الآب.
3: وكيف كنا نحيا به؟ بالروح القدس نحيا، بدون الروح القدس ما كنا نحيا روحيا.
1: الله كامل متكامل، هذا ما عرفناه وفهمناه.
4: الله بسبب كماله المطلق يحب الخاطئ كما يحب المؤمن،
0: لكنه لا يقبل خطاياهم.
3: طبعا لا يقبلها،
2: لا بد أن يدينهم ويحاسبهم على خطاياهم
1: إلا إذا تابوا ورجعوا وعملوا الصلاح.
4: الأعمال الصالحة لا تبررهم، لن تصل بهم إلى مستوى قداسة الله وصلاحه. ولأن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتمم ويفي بمطالب عدالته فهو الآب، وهنا يتدخل الله بإقنوم الابن.
3: الابن الذي يعلن الله لنا ويتمم مقاصده، الابن هو الذي يعلن فداء الله لنا،
4: وهو الذي قدم نفسه كفارة على الصليب بمحض إرادته لكي يحمل في ذاته نتائج خطايانا عوضا عنا.
0: ويشترك الأقنومان في ذلك،
4: والروح القدس أيضا يعمل بتواصل واستمرار في قلوبنا فيسمو بنا إلى حياة التوافق مع الله في صفاته في قدسته لنحيا على المستوى الذي يليق بنا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الآب؟ ما هو عمل الآب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطيين.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: كتب إلينا معترض يقول: لما كانت النسخة الأصلية للكتاب المقدس غير موجودة الآن، فلا يجوز الاعتماد على النسخ الأثرية. هذا اعتراض غريب ومرفوض لعدة أسباب. أولاً، لا يوجد أثر لأصول أهم الكتب القديمة. ليس لدينا لوحاء الحجر اللذان كتبت عليهما الوصايا العشر، ومع ذلك لا يشك أحد في أن الوصايا العشر الواردة الآن في التوراة هي بعينها التي كانت مدونة على اللوحين المذكورين، لأن التواتر العام دليل على صدقها. وقد عاصر كثيرون من المسيحيين النسخة الأصلية وهذه النسخ معا، ولو كان قد حدث فيها تحريف لثاروا ضده وأعلنوا اعتراضهم على الملأ. ويرجع تاريخ بعض نسخ الكتاب المقدس إلى سنة 125 ميلادية، أي بعد الانتهاء من كتابة أجزاء العهد الجديد الأصلية بمدة تتراوح بين 60 و25 سنة فقط. هذا لا يدع مجالاً لحدوث أي تحريف فيها، ويتفوق الكتاب المقدس على سائر الكتب بمخطوطاته في الكثرة. هناك نسخة كاملة من إنجيل يوحنا وجدت سنة 1923 على بعد 28 كيلومتراً جنوب أسيوط في مصر، يرجع تاريخها إلى سنة 125 ميلادية، وهي الآن محفوظة بمكتبة رايلاندز بمانشستر في إنجلترا. هناك بقايا نسخ من الأناجيل التي كتبها كل من متى ومرقس ولوقا ويوحنا، مع رسائل الرسول بولس وجزء من سفر الرؤيا، يرجع تاريخها إلى سنة 180 ميلادية، وجميعها محفوظة أيضا هناك. عدا ذلك توجد مجموعة شتوبي التي تحتوي على أجزاء من العهدين القديم والجديد، يرجع تاريخها إلى سنة 200 للميلاد. كما توجد مخطوطة مدينة دورة الواقعة على نهر الفرات وتحتوي على أجزاء من العهد الجديد، يرجع تاريخها إلى سنة 275 للميلاد. وتوجد مجموعة أرسانيوس بالفيوم في مصر تحتوي على كثير من أقوال المسيح، يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الرابع. بالإضافة إلى ذلك، هناك 6 نسخ كاملة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين 3 و5. نشرت صور لبعض صفحاتها في الكتب والمراجع الهامة، وهي النسخة الإخميمية. اكتشفها العلامة تشستر بيتي في إخميم بصعيد مصر سنة 1945 ميلادية، ويرجع تاريخها إلى القرن 3، وهي محفوظة الآن في لندن. وهناك نسخة سنت كاثرين يرجع تاريخها إلى القرن 4، اكتشفتها بعثة أمريكية بمساعدة بعض الأساتذة المصريين من جامعة فاروق سابقا الإسكندرية حاليا، وأشارت إلى هذه النسخة الجرائد المصرية، لا سيما جريدة الزمان في 15 يوليو 1950، وجريدة الأهرام في عدد 6 يوليو 1966، عند حديثها عن احتفال جامعة الإسكندرية بمناسبة مرور 1400 سنة على إنشاء دير سنت كاثرين، وعند الاحتفال بإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة عام 1991. وهناك النسخة السينيائية يرجع تاريخها إلى القرن 4، عثر عليها تشندورف العالم الألماني على 45 ورقة منها سنة 1842 في دير سانت كاثرين في شبه جزيرة سيناء، وعثر على الباقي في المدة من سنة 1852 إلى 1859، ثم أهداها إلى الإسكندر إمبراطور روسيا، وصورت صفحاتها سنة 1911 وأرسلت إلى بعض المتاحف ودور الكتب. ولما قامت الثورة الشيوعية عرضت هذه النسخة للبيع، فاشتراها المتحف البريطاني سنة 1935 بما يوازي بسعر اليوم بضعة ملايين من الدولارات. وهناك النسخة الفاتيكانية يرجع تاريخها إلى القرن الرابع، سميت بهذا الاسم لأنها كانت ملكا لمكتبة الفاتيكان بروما. ورد ذكرها في محتويات هذه المكتبة سنة 1475 ميلادية. ولما اقتحمت جيوش نابليون إيطاليا نقلت النسخة الفاتيكانية إلى باريس ليدرسها العلماء. في 1889 صورت صفحاتها وطبع منها عدد كبير، أرسل إلى بعض المتاحف والجامعات. ومن الأدلة على قدم النسخة الفاتيكانية عدم انفصال كلماتها بعضها عن بعض، ويقول رجال الآثار إن كاتبها مسيحي مصري. وهناك النسخة الإسكندرانية ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس، وتتكون من 4 مجلدات ضخمة. عثر عليها في الإسكندرية لوكاربوس بطريرك الأستانة، فأرسلها إلى تشارلز الأول ملك إنجلترا على يد السير توماس سفير إنجلترا في الأستانة سنة 1624 للميلاد. أودعت بعد ذلك في المتحف البريطاني سنة 1853 ميلادية. ويقول رجال الآثار إن النسخة الإسكندرانية كتبها شخص يدعى تكلا، وإنها كانت إحدى النسخ التي جمعت من الإسكندرية سنة 615 للميلاد لمقارنة الترجمة السريانية عليها. ومن الأدلة على قدمها أن رسائل بولس الرسول ترد فيها غير مقسمة إلى أصحاحات، على نقيض النسخ التي كتبت بعد القرن الخامس. وقد صورت صفحات النسخة الإسكندرانية سنة 1869 وأرسلت إلى بعض المتاحف ودور الكتب. وهناك أيضا النسخة الإفرائيمية ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس، وكانت ملكا لعائلة ميديشي في فلورنسا، ثم نقلت إلى باريس في القرن السادس عشر وأودعت بدار الكتب بها. عدا هذه النسخ الست التي ذكرتها، توجد النسخة الأمبروسانية ترجع إلى سنة 450 ميلادية، والنسخة البيزائية 550 ميلادية، النسخة الشرقية 820 ميلادية، النسخة البطرسية 916 ميلادية. وتوجد 674 نسخة غير كاملة للكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الخامس والعاشر، وجميعها محفوظة في المتاحف ودور الكتب الأوروبية.

علاوة على النسخ القديمة التي ذكرتها، توجد جداول لمحتويات الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الثالث وما بعده. هناك 13 جدولا للكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الثالث والقرون الأربعة التالية له، يحتوي كل منها على أسماء أسفار هذا الكتاب وملخص كل سفر منه، أشهرها جدول مورتوري المحفوظ بميلان، جدول أوريجانوس المحفوظ في باريس، جدول يوذينوس، جدول أثناسيوس، جدول يوسابيوس، جدول لاودكية، جدول سلاميس، جدول غريغوريوس. هذه الجداول محفوظة الآن في متحف لندن وغيره. وقد قام يوشيان وغيره من العلماء بمضاهات نسخ الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا الآن، فلم يجدوا اختلافا ما، الأمر الذي يدل على أنه لم يحدث أي تحريف أو تغيير في الكتاب المقدس. علاوة على ذلك، توجد كتب دينية بها اقتباسات كثيرة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الأول وما بعده. من القرن الأول توجد رسالة لأكليماندوس أسقف روما سنة 80 ميلادية، الذي كان رفيقا لبولس الرسول، تحتوي على 59 فصلا كلها مواعظ مؤسسة على فصول من الإنجيل، أشار إليها إيريناوس سنة 170 ميلادية، وأشار إليها ديونيسيوس أسقف كورنثوس سنة 190 ميلادية. رسالة أكليماندوس هذه محفوظة الآن في متحف لندن. 3 كتب لهرميس

0: قيامته وصعوده. تفسير الإنجيل تأليف بابياس أسقف هيرابوليس في 6 مجلدات. كتاب ليوستينوس الفيلسوف يدافع فيه عن المسيحية ويجادل بشأنها كثيرين، من بينهم شخص يهودي اسمه تريفو. كتب يوستينوس أيضا رسائل الإمبراطورين تيتوس أنطونيوس ومارك أنطونيوس وإلى أعضاء مجلس الشيوخ في روما، يوضح فيها أسباب اقتناعه بالمسيحية. كتاب لهيجسبوس يصف فيه رحلته إلى الكنائس الشرقية والغربية، سجل فيه أنه وجد الكنائس المذكورة تسير وفقا للتعاليم الواردة في إنجيل يسوع المسيح. كتاب لإيريناوس أسقف ليون في فرنسا ذكر فيه ما سمعه عن رسل المسيح 12 من الأشخاص الذين عاصروهم. كتاب لأثينا غورس أحد فلاسفة المسيحيين القدامى، سجل فيه أن الكنائس تواظب على دراسة إنجيل المسيح المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحنا. كتاب اتفاق البشائر الأربع لتيتيانوس، تفسير الإنجيل بقلم باتينيوس وآخر بقلم أكليماندوس، كل هذه تبين السند المتصل للعهد الجديد.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. في البرنامج بنناقش قضايا في الكتاب المقدس وبنشوف اذا كانت دي حقيقه ولا اسطوره. وضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر زميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا يا هايدي. اهلا بيك.
0: سؤال حلقتنا بيدور حوالين نوح. هل من المنطق انه واحد زي نوح لا دارس لهندسه ولا عماره ولا اي حاجه خالص ويبني فلك بالمقاييس اللي حضرتك ذكرتها قبل كده، مش عارفه كام ذراع وكام ايه، ولا دي بتبقى اسطوره زي الاساطير بتاعه هيراكليز والحاجات دي كلها، يعني قريبه اكتر من انه هي قصص الاساطير والابطال اللي بنسمعها في الاساطير؟
1: ده سؤال رائع الحقيقه، لان احنا عندنا مفهوم خاطئ جدا عن الانسان الاول. بنفتكر ان الانسان الاول ده كان متخلف
0: جاهل،
1: لكن الواقع يختلف تماما عن كده. فمثلا هبتدي برضو بالكتاب المقدس في سفر التكوين اصحاح 4. أبناء قايين بنوا مدينة، وفي المدينة دي كان فيها كل عازف بآلة الموسيقى، فكان عندهم ميوزيكال اندستري، كان عندهم موسيقى متقدمة، كان عندهم رعاية المواشي وعارفين إزاي يعملوا الطب البيطري يعني. كان عندهم حاجة تانية أنهم بيشتغلوا في الألويز. الألويز دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن نحاس وحديد، وعشان تفصليهم عن بعض دي صناعة متقدمة جدا جدا جدا. فالإنسان الأول ما كانش متخلف زي ما احنا فاهمين، لأن ده فكر النشوء والارتقاء، إن احنا جينا من كائنات أقل والإنسان الأول كان بدائي. ما كانش بدائي بالمرة. هديكي أدلة تاريخية على كده. إزاي بنوا الأهرامات؟ لحد دلوقتي مش عارفين، ما دخلوش كلية الهندسة طبعا، تمام؟ إزاي قدروا يعرفوا النجوم والمسافات والزوايا عشان يبنوا الهرم الأكبر اللي فيه 2.4 مليون حجر؟ إزاي قطعوا الحجر ده بالمظبوط قوي علشان يرتبوهم على بعض؟
0: بس أعذرني، الوقت ده كانوا فعلا معروفين إنه الفراعنة درسوا وعندهم فن العمارة ده عالي جدا. أنا بتكلم على نوح، على حد لسه في البداية خالص.
1: ما أنا جبتلك من البداية خالص اللي هو أولاد قايين.
0: هو بقى عارف إزاي الحاجات دي.
1: ما أنا عايز أقولك إنه الناس الفراعنة دول من سلالات نوح بعد الطوفان. فإحنا بنتكلم على أجيال ما بعد الطوفان. تمام. الأجيال ما قبل الطوفان كانت ذكائها بالكامل. ليه؟ لأن الإنسان خلق كامل جدا، يعني آدم من اليوم الأول في خلقه قدر يتكلم. فالإنسان الأول كان في قمة الذكاء وقمة القدرات الذهنية والجسمانية. وبعدين نوح اعتمد على ناس تانية موجودين معاه. فالبناء مش لازم بس هو وأولاده بس اللي يبنوه، في ناس تاني ممكن جدا يشغلهم.
0: طب إزاي ده يحصل والناس دي أصلا مش مقتنعة بهدف الفلك؟
1: هي مش مهم انها تقتنع، المهم انها بتشتغل وبتاخد فلوسها، بتاخد مكافئتها عن شغلها. فهم بيبنوا معاه. انا لو عندي مشروع والناس مش مقتنعة بيه بس بشغلهم بديهم فلوس بيجوا يعملوا ويمشوا.
0: يعني حياتك بتقول انه الله ادى المقاييس الاول لنوح.
1: طبعا، وده موجود في اصحاح 6 من سفر التكوين،
0: واترسم بقى هندسيا نوح طبعاً. والشخصيات اللي معاه.
1: تمام.
0: وابتدى يبني الفلك.
1: بالظبط كده.
0: طيب بالزبط كده. ده اللي خلى انه نوح ينفع يبني كل ده
1: طبعا، وكل الناس اللي معاه، وعنده أولاده وعنده ناس تانية كانوا عايشين عندهم مهارات وعندهم قدرات يقدروا يبنوا بيها هذا الفلك العملاق اللي احنا تكلمنا عنه.
0: لأنه قبل كده بنوا بيوت.
1: بالضبط، وبنوا مدينة وتشتغلوا في السبائك. من أصحاح 4 في سفر التكوين. عشان كده لازم نرجع للوثيقة اللي بنعترف بيها وهي التوراة ونشوف هي بتقول إيه، لأن مرات احنا بنحط تخيلاتنا على ما هو مكتوب، مش بنقرأ ما هو مكتوب ونفهمه.
0: التوراة اللي هي العهد القديم يا دكتور؟
1: لا، التوراة أساساً اللي هي 5 أسفار موسى الخمسة.
0: أيوة،
1: لكن ممكن يطلق على العهد القديم كله كالتوراة، لكن هي أسفار موسى الخمسة، وبعد كده في أسفار تاريخية وأسفار شعرية وأسفار نبوية، ده كل العهد القديم.
0: شكراً ليك يا دكتور ناجي.
1: شكراً يا هايدي، وأنا سعيد جداً بالحوار الجميل ده.
0: شكراً ليك يا دكتور. أعزائي المستمعين، وهسيبكم مع سؤال حلقة النهاردة اللي بيقول: بالرغم إنه الله وعد نوح إنه مش هيبيد شعوب تاني بالطوفان، إلا أننا لغاية دلوقتي بنسمع عن شعوب تم إبادتها من خلال فيضانات، فهل ده يدل على أن اللي بنسمعه من قصة نوح ده أسطورة ومش حقيقي؟ مستنين إجابتكم. وكمان لو عندكم أي أسئلة بخصوص حلقة النهاردة، ولو عندك أي نقد حوالين الكلام اللي سمعته، من فضلك ما تترددش أنك تكون بتبعته لينا. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

طريق الخروج لأعلى. اذبح لله حمدا وأوفل علي نذورك، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. المزمور 50 الآيتان 14 و15. هذا هو الطريق الإلهي للخروج من المشاكل. قد تكون الآن في وسط المشاكل، كل شيء يسير ضدك ولا يمكنك رؤية أي مخرج، لكن استمع إلى ما يقوله كاتب المزمور: إن المخرج هو إلى الله. اذبح لله حمدا، يبدو هذا بلا معنى، ولكن حاول ذلك على أي حال. في وسط كل مشاكلك توقف عن القلق وابدأ بشكر الله، ارفع صوتك إلى الله ليس بالشكوى بل بالتسبيح، قدم له ذبيحة الشكر. التضحية تكلفك دائما شيئا، إن البدء بشكر الله في مثل هذه الحالة يتعارض مع التيار العام، ولكنها تضحية ترضي الله. وفي المقابل الله يعد: عندما تقدم لي ذبيحة الشكر وسط كل المشاكل فسوف أتدخل نيابة عنك أنقذك فتكرمني. وفي الجزء الأخير من المزمور يعود الله إلى هذا الموضوع، يقول: من ذبح ذبائح الشكر يكرمني ويهيئ الطريق لأريه خلاص الله. الله ينتظر أن يخلصك، لكنه يطلب منك أن تهيئ له الطريق ليتدخل في حالتك. هذا ما تفعله عندما تبدأ في تقديم ذبائح الشكر له. في فيليبي كان بولس وسيلة تحت الحراسة المشددة من السجن، تم تثبيت أقدامهم في المقطرة، كانت ظهورهم تنزف من الضرب الوحشي، ومع ذلك في منتصف الليل أحلك ساعة كانوا يصلون ويرتلون الترانيم، وفجأة تدخل الله بزلزال، تم إطلاق سراحهم على الفور وآمن السجان. سفر أعمال الرسل الإصحاح 16 الآيات من 22 إلى 34. لقد كانت ذبيحة تسبيحهم هي التي مهدت الطريق لتدخل الله. الآن يا رب، في وسط ضيقتي أقدم لك ذبائح التسبيح والشكر.

0: كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ القبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض ومكسوف بقى يا عيني، هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة، وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك، قول مش عارف عادي، يعني مش عيب على فكرة.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي. بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك. بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

ليتنا لا نكون سامعين فقط بل وعاملين بوصايا مخلصنا، فإن هذا ما يليق بنا في كل الأوقات وبالأخص في أيام العيد. إننا باقتدائنا بسلوك القديسين يمكننا أن ندخل معهم إلى فرح ربنا الذي في السماوات. هذا الفرح غير زائل بل باق بالحقيقة. البابا أثناثيوس.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted you tuned in today.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
1: Today we are going to start a new series of messages called "Blessed to be a Blessing."
2: سنبدأ اليوم سلسلة جديدة من الرسائل عنوانها نتبارك لكي نبارك.
1: And it comes from the writing of 1 Peter.
2: وهي دراسة في رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: Before we start, I want to ask you an important question.
2: قبل أن نبدأ هذه السلسلة، أود أنني أسألك سؤالاً هاماً.
1: Have you ever experienced God to be stripping you of something or someone important in your life?
2: هل اختبرت يوماً أن الله جردك من أو انتزع منك شيئاً مهماً أو شخصاً مهماً في حياتك؟
1: Has the Lord ever taken away something that you thought was your security?
2: هل حدث أن الرب انتزع منك يوما ما شيئا كنت تظن أنه يعطيك الأمان والضمان؟
1: Have you ever felt that you have lost something that you thought to be your identity?
2: هل شعرت يوما أنك فقدت شيئا ما كنت تظن أنه يتعلق بذاتيتك أو هويتك؟
1: What do I mean by this?
2: ماذا أعني بهذا؟
1: There are things or people in your life that are so intertwined with your identity.
2: هناك أشياء أو أشخاص في حياتنا يرتبطون بذاتيتنا وهويتنا ارتباطا وثيقا في نسيج واحد.
1: We feel that if we ever give them up, we will never be the same.
2: ونحن نشعر أننا لو انفصلنا عنهم أو تخلينا عنهم فإننا لن نستطيع أن نبقى على حالنا.
1: And then when the Lord begins to work in our lives,
2: ثم عندما يبدأ الرب العمل في حياتنا
1: He starts taking those things away.
2: فإنه يبدأ في انتزاع هذه الأشياء منا وإبعادها عنا.
1: When the Lord starts pulling that security blanket away from us, we feel the hurt.
2: عندما يبدأ الرب في إزالة هذا الغطاء بعيدا عنا فإننا نشعر بالخسارة والضرر.
1: But then later we see that God had a higher purpose in what he's doing.
2: ولكن فيما بعد نرى أن الله كان له قصد أعلى وأسمى فيما كان يفعله.
1: Have you ever felt that you have placed your confidence in someone like your spouse or your child?
2: هل شعرت يوما أنك وضعت ثقتك في شخص ما كزوجك أو ابنك؟
1: Or have you placed your hopes in something like achievements or higher education?
2: أو هل وضعت كل آمالك في شيء ما؟ مثل إنجازاتك أو تعليمك العالي؟
1: Have you ever placed your whole confidence in any of these things?
2: هل وضعت كل ثقتك يوما ما في إحدى هذه الأشياء؟
1: And then has something happened that stripped these things away?
2: ثم هل حدث شيء ما جردك من هذه الأشياء أو انتزعها منك؟
1: I have had such experiences.
2: لقد مررت شخصيا بمثل هذه الاختبارات.
1: And today I'm going to talk to you from both the voice of experience and the word of God.
2: وسأتحدث إليك اليوم بصوت الاختبار وصوت كلمة الله.
1: If you are ever going to do something worthwhile for God,
2: إذا كنت مزمعا أن تقوم بعمل ما لله يكون جديرا بالاهتمام وذا شأن.
1: You will experience the stripping away of the source of your confidence.
2: فإنك سوف تختبر تجريدك من مصدر ثقتك.
1: You know that when the stripping takes place, you do one of two things.
2: وأنت تعرف أنه عندما يحدث التجريد فأنت تعمل شيئا من اثنين.
1: You try to hold on your source of pride and comfort more tenaciously.
2: إما أنك تحاول أن تتشبث بمصدر كبريائك وراحتك,
1: or you cry out to God with words like, God, don't take that from me.
2: أو أنك تصرخ بأعلى صوت لله بكلمات مثل هذه, يا رب لا تأخذ هذا مني.
1: Almost always, whenever that happens in our lives,
2: ودائما تقريبا عندما يحدث ذلك في حياتنا,
1: we have a hard time seeing our stripping as a blessing.
2: يصعب علينا أن نرى ما في هذا التجريد من بركة.
1: It is only later on that we look back with the eyes of faith, not sight, and see the hand of God.
2: وفيما بعد فقط ننظر خلفنا إلى الماضي بعين الإيمان وليس العيان لنرى يد الله.
1: There is one thing about God stripping you of your source of security.
2: هناك شيء واحد يتعلق بتجريد الله لك من مصدر أمانك وضمانك.
1: Whatever that source of security may be,
2: مهما كان مصدر أمانك وطمأنينتك,
1: it is because God wants to build you up with His security.
2: وهو أن الله يريد أن يبنيك بأمانه وسلامه هو.
1: That is always the purpose of God.
2: هذا هو قصد الله دائما.
1: God wants to build you up in having your confidence placed in the right place.
2: الله يريد أن يبنيك لتضع ثقتك في المكان الصحيح.
1: And today I want to tell you about how God did this to a man called Peter.
2: واليوم أريد أن أخبرك كيف فعل الله ذلك مع رجل اسمه بطرس.
1: You will not understand the epistle of 1 Peter until you understand Peter the man.
2: وأنت لن تستطيع أن تفهم رسالة بطرس الأولى ما لم تفهم أولا الرجل بطرس.
1: So let's look at Peter the man and see him in the Word of God.
2: لذلك دعنا ننظر إلى بطرس الرجل كما نراه في كلمة الله.
1: Peter the man is a rich study of a person who Jesus systematically and consistently stripped of all the things that gave him confidence.
2: يعتبر بطرس دراسة غنية ومثالا صارخا لشخص كان يسوع بشكل ثابت ومنظم يجرده من كل الأشياء التي كانت تعطيه الثقة والطمأنينة.
1: Jesus stripped Peter of all the things that gave him outward courage.
2: لقد جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي كانت تعطيه الشجاعة الظاهرية.
1: Jesus stripped Peter of all the things that gave him the feeling of self-adequacy.
2: جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي كانت تعطيه مشاعر الكفاية الشخصية.
1: Jesus stripped Peter of all the things that put his pride in the wrong places and on the wrong things.
2: جرد يسوع بطرس من كل الأشياء التي جعلته يضع كبرياءه في الأماكن الخاطئة وعلى الأشياء الخاطئة.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Let me tell you a personal story.
2: دعني أحكي لك قصة شخصية.
1: I remember when I was a young man.
2: أذكر أنني عندما كنت شاباً,
1: I was going through one of those difficult times.
2: أنني كنت أجتاز مرحلة من تلك الأوقات الصعبة.
1: I asked an older and wiser man why this was happening to me.
2: وسألت رجلا أكبر مني وأكثر مني حكمة. قلت له لماذا يحدث هذا لي؟
1: He said to me, it is because God loves you so much.
2: فقال لي لأن الله يحبك كثيرا.
1: I remember saying to myself at that time,
2: وأذكر أنني قلت لنفسي في ذلك الوقت,
1: I wish he did not love me that much.
2: أود لو أن الله لا يحبني بهذا المقدار.
1: That was a foolish response on my part.
2: ولا شك أن رد الفعل هذا من جانبي كان غبيا.
1: But I was younger then and I had to learn the lesson that Peter learned.
2: ولكني كنت شابا حينئذ وكان علي أن أتعلم الدرس الذي تعلمه بطرس.
1: Why would Jesus strip away everything that gave Peter courage and self-confidence?
2: لماذا كان يسوع يريد أن يجرد بطرس من الشجاعة ومن الثقة بالنفس؟
1: Why would he take away Peter's security?
2: لماذا كان يسوع يريد أن ينتزع من بطرس أمانه وطمأنينته؟
1: Jesus removed Peter's false confidence in order to build him up as a man who had confidence in God alone.
2: أزال يسوع ثقة بطرس المزيفة لكي يبنيه كرجل يضع ثقته في الله وحده.
1: God did it to me in order to build me up as a man who who has confidence only in God.
2: ولقد فعل الله معي ذلك لكي يبنيني كرجل يضع ثقته في الله وحده.
1: And God will do it to you in order to build you up as a man or a woman of God whose confidence is in God alone.
2: والله سيفعل ذلك معك أو معك لكي يعزز فيك كرجل أو فيك كامرأة الثقة في الله وحده.
1: The Lord has repeated that experience in my life several times.
2: وقد كرر الرب ذلك الاختبار في حياتي مرات عديدة.
1: But I'll never forget at the age of 21.
2: ولكني لن أنسى أبدا ما حدث لي في سن 21.
1: When I was standing under the blue sky of a foreign country.
2: عندما وجدت نفسي واقفا تحت السماء الزرقاء في بلد أجنبي.
1: I did not know anybody.
2: لم أكن أعرف هناك أي شخص.
1: Absolutely no one.
2: لا أحد على الإطلاق.
1: And I knew in my heart that no one knew where I was except the Lord.
2: وكنت أعرف في قلبي أنه لا أحد يعرف أين كنت إلا الرب وحده.
1: Here I was thousands of miles away from all of my security.
2: كنت هنا على بعد آلاف الأميال من كل أماني وضماني.
1: I was thousands of miles from all of my family and friends.
2: كنت على بعد آلاف الأميال من كل عائلتي أو أصدقائي.
1: I was thousands of miles from all of the familiar surroundings that I've ever had.
2: كنت على بعد آلاف الأميال من كل البيئات التي ألفتها.
1: And I stood there all alone.
2: ووجدت نفسي واقفا هناك بمفردي تماما.
1: I had absolutely nothing and nobody except the Lord.
2: ولم يكن معي أي شيء أو أي شخص على الإطلاق سوى الرب.
1: And I heard the voice of the Lord whispering in my ear.
2: وسمعت صوت الرب يهمس في أذني.
1: Michael, when you got me, you got everything.
2: يا مايكل، عندما أكون أنا لك فإنك تكون قد حصلت على كل شيء.
1: Today, many years later.
2: واليوم وبعد مرور سنوات كثيرة.
1: That experience and that knowledge has been an incredible blessing in my life.
2: أدرك أن هذا الاختبار كان بركة لا تصدق في حياتي.
1: I was able to understand what Peter finally understood after 3 1/3 years in fellowship with Jesus.
2: استطعت أن أفهم ما فهمه بطرس أخيرا بعد 3 سنوات و3/3 سنة من الشركة مع يسوع.
1: You could never understand the first epistle of Peter until you understand Peter the man who was remodeled, rebuilt, and reconstructed.
2: لا يمكن أبدا أن تفهم رسالة بطرس الأولى ما لم تفهم بطرس الرجل الذي أعيد تشكيله أو أعيد بناؤه وأعيدت صياغته.
1: Peter's name occurred in all 4 Gospels.
2: ويأتي ذكر بطرس في كل البشائر الأربعة.
1: In fact, Peter's name occurs more times in all of the Gospels than any of the other apostles.
2: وفي الحقيقة فإن اسم بطرس ورد في كل البشائر عددا من المرات يفوق اسم أي واحد آخر من الرسل الآخرين.
1: Peter spoke more often than all of the other apostles put together.
2: وتكلم بطرس أكثر من كل ما تكلم به الرسل الآخرون مجتمعين معا.
1: In fact, Peter more boldly confessed Christ than all of the other apostles.
2: وفي الحقيقة فإن بطرس اعترف بالمسيح بجرأة وجسارة أكثر من سائر الرسل الأجمعين.
1: Peter interrupted, interfered with, intruded on, and tempted Jesus more than any of the others.
2: ولقد قاطع بطرس يسوع وتدخل معه وتطفل عليه وجربه أكثر مما فعل أي واحد من الرسل الآخرين.
1: And Peter was rebuked far more than all of the others.
2: ولقد توبخ بطرس أكثر مما توبخ كل الآخرين.
1: If you really want to know a little bit about Peter's personality,
2: إذا كنت تريد حقا أن تعرف شيئا يثيرا عن شخصية بطرس,
1: try to think of someone who is independent.
2: حاول أن تفكر في شخص ما يكون مستقلا.
1: Try to think of someone who is the kind of person who is an expert on almost everything.
2: حاول أن تفكر في شخص ما من النوع الذي يزعم أنه خبير في كل موضوع تقريبا.
1: While I was studying about this kind of person that Peter was,
2: عندما كنت أدرس عن نوعية شخصية بطرس,
1: I was reminded of this story.
2: تذكرت هذه القصة.
1: There was once a man who was always bragging about what a great sharpshooter he was.
2: كان هناك رجل كان دائما يتفاخر بمهارته في الرماية.
1: He was a duck hunter.
2: وكان يهوى صيد البط.
1: One day he went hunting and took a quiet friend with him.
2: ويوما ما ذهب للصيد واصطحب معه صديقا هادئا.
1: As they were walking along looking for ducks to shoot.
2: وبينما كانا سائرين معا بحثا عن بط يصيده.
1: He was talking on and on and on.
2: كان ذلك الرجل يواصل حديثه.
1: He told his friend that no duck ever got away from him.
2: وقال لصديقه أنه لم يحدث أن بطة استطاعت الإفلات منه.
1: He told his friend that he was a good marksman.
2: وحدث صديقه عن براعته في الرماية.
1: He told his friend that he never missed a shot.
2: وأخبر صديقه أنه لم يخب عن إصابة هدفه أبدا.
1: And while he was bragging, a duck flew by.
2: وبينما كان يتفاخر كذلك إذا ببطة كانت تطير بسرعة.
1: He took aim and fired.
2: فصوب نحوها وأطلق رصاصته.
1: But the duck flew away unscathed.
2: ولكن البطة طارت سالمة دون أن تصاب بأذى.
1: He stopped for a minute and then he said to his friend.
2: فتوقف الرجل دقيقة ثم قال لصديقه.
1: My friend, you are now witnessing a miracle.
2: يا صديقي أنت الآن تشاهد معجزة.
1: There flies a dead duck.
2: فالتي كانت تطير هي بطة ميتة.
1: Peter was first introduced to the Lord Jesus by his brother Andrew.
2: تعرف بطرس على الرب أولا بواسطة أخيه أندراوس.
1: Andrew was his younger brother and he was much quieter than Peter.
2: وكان أندراوس هو الأخ الأصغر وكان أهدأ كثيرا من بطرس.
1: Andrew was the very opposite of Peter.
2: كان أندراوس عكس بطرس تماما.
1: Andrew comes home one day and is uncharacteristically ecstatic.
2: جاء أندراوس إلى البيت يوما ما تغمره بهجة متميزة.
1: He said, Peter, Peter, we have found him.
2: وقال لأخيه بطرس, بطرس, بطرس, قد وجدناه.
1: You have got to come and see him. We have found the Messiah.
2: تعال وانظر لقد وجدنا المسيح.
1: What do you think the kind of person that Peter was would have been thinking right now?
2: ترى ماذا كان تفكير رجل كبطرس حينئذ؟
1: Peter probably thought to himself.
2: ربما فكر بطرس في نفسه قائلا.
1: Well, if the Messiah is here, then sooner or later he will come to me for advice.
2: حسنا لو أن المسيح هنا فإنه عاجلا أو آجلا سيجيء إلي ليطلب نصيحتي.
1: Do you know people like that?
2: هل تعرف أناسا مثل ذلك؟
1: Peter probably have been thinking that the Messiah will need his help.
2: ربما ظن بطرس أن المسيح سيحتاج إلى مساعدته.
1: Can't you just hear Peter saying, "Oh yes, God can do anything, but normally it takes someone like me to help God out."
2: أيمكن أن تسمع بطرس يقول في نفسه نعم الله يستطيع أن يفعل أي شيء ولكنه سيحتاج عادة إلى شخص مثلي أنا بطرس لكي أساعد الله.
1: And that is why throughout these 3 1/3 years.
2: ولذلك كان لابد خلال تلك السنوات الثلاث وثلث السنة.
1: Jesus had to strip Peter down of his false self-confidence.
2: أن يسوع يجرد بطرس من هذه الثقة المزيفة بنفسه.
1: Why did Jesus strip him of all his self-confidence?
2: ولماذا جرد يسوع بطرس من كل ثقة في نفسه؟
1: So that he might build him up to be a powerhouse for God.
2: لكي يبنيه ويهيئه ليكون قويا ومصدر تأثير وإلهام لله.
1: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
2: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
1: Nobody can be a powerhouse for God.
2: لا يستطيع أحد أن يكون مصدر قوة لله.
1: No one can be effective for God.
2: لا أحد يستطيع أن يكون فعالا ومؤثرا لله.
1: If they have false confidence.
2: إذا كان مليئا بالثقة المزيفة.
1: Jesus stripped Peter down in order that he may build him up in God's confidence.
2: لقد جرد يسوع بطرس من ثقته بنفسه لكي ينمي فيه الثقة في الله.
1: Let me give you several incidents to show you the systematic way that the Lord Jesus was working on Peter.
2: دعني أقدم لك أمثلة عديدة لكي أبين لك الطريقة المنتظمة التي كان الرب يسوع يتعامل بها مع بطرس.
1: It is my prayer that God will teach us all this very important lesson today.
2: وإنني أصلي إلى الله أن يعلم كل واحد منا اليوم هذا الدرس الهام جدا.
1: I pray that you will surrender and not resist.
2: أصلي أنك تستسلم لله ولا تقاوم.
1: Where were Peter's places of security?
2: أين كانت الأماكن التي كان بطرس يظن أنه يستمد منها أمانه وطمأنينته؟
1: They were in two basic areas.
2: كانت هذه الأماكن تتمثل في مجالين أساسيين.
1: First,
2: أولاً,
1: he had confidence in his expertise of the sea and fishing.
2: كان يثق في خبرته في كل ما يتعلق بالبحر والصيد.
1: And second,
2: وثانياً,
1: Peter had outward courage and self-adequacy.
2: كان بطرس يتصف بالشجاعة حسب الظاهر وفي إحساسه بالكفاية الذاتية.
1: And Jesus honed in on these two areas in Peter's life like laser beam.
2: وكان يسوع يشحذ هذين المجالين في حياة بطرس كما لو كان يستخدم أشعة الليزر.
1: You will find this first story in Luke chapter 5 verses 1 to 11.
2: ستجد هذه القصة الأولى في إنجيل لوقا الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى العدد الحادي عشر.
1: Peter was fishing all night and caught nothing.
2: كان بطرس يحاول الصيد طوال الليل ولم يمسك شيئاً.
1: Normally, when fishermen are working such hard physical labor all night like this,
2: عادة عندما يقوم الصيادون بجهد جسدي شاق مثل هذا طوال الليل,
1: throwing out the nets and drawing them in and finding nothing in them,
2: وهم يلقون شباكهم ثم يسحبونها دون أن يجدوا فيها شيئاً.
1: And they keep doing this all night long.
2: ويظلون طوال الليل يفعلون ذلك.
1: Then they get home in the morning completely weary.
2: فإنهم يعودون إلى بيوتهم في الصباح مجهدين تماماً.
1: This is what Peter had been doing all night, and he was exhausted.
2: وهذا ما كان بطرس يفعله طوال الليل مما جعله منهكاً تماماً.
1: But as he got back to shore in the early hours of the morning,
2: ولكنه عندما عاد إلى الشاطئ ثانية في الساعات الأولى من الصباح,
1: he saw a large crowd to whom Jesus was preaching.
2: رأى جمعا كبيرا من الناس الذين كان يسوع يعلمهم.
1: Instead of going home to sleep, he stopped to hear Jesus.
2: وبدلا من أن يعود بطرس إلى البيت لينام, توقف ليسمع يسوع.
1: After preaching, Jesus saw a couple of boats that belonged to Peter.
2: ولما فرغ يسوع من الكلام رأى سفينتين كانتا لسمعان.
1: Jesus got into the boat and said to Peter, "Let's go into the middle of the lake."
2: فدخل يسوع إحدى السفينتين وقال لبطرس ابعد إلى العمق.
1: What do you imagine Peter was thinking?
2: ماذا تتصور ما كان بطرس يفكر فيه آنئذ؟
1: Peter did what the Lord commanded.
2: لقد فعل بطرس ما أمره الرب به.
1: But probably Peter was embarrassed.
2: ولكن ربما كان بطرس متحيرا ومرتبكا.
1: Because good fishermen were never seen in the lake in the middle of the day.
2: لأن الصيادين الماهرين لم يكونوا يظهرون في البحيرة في منتصف النهار.
1: But he went along anyway.
2: ولكنه على أي حال بعد قليلا عن البر.
1: Then in the middle of the lake, Jesus said, "Okay, Peter, throw your nets."
2: وحينئذ في منتصف البحيرة قال يسوع, حسنا يا بطرس الآن ألقوا شباككم للصيد.
1: By that time, what do you think Peter was thinking?
2: وفي هذا الوقت ماذا تتصور جال في خاطر بطرس؟
1: Okay, Jesus, I went along with you for the ride, but for me to throw the nets at high noon is foolishness.
2: كأنه قال ليسوع, يا يسوع لقد وافقتك على السير معك, ولكن بالنسبة لي فإني أعتبر أن إلقاء الشباك في وقت الظهيرة جهل وغباء.
1: I'm embarrassed enough to be seen in the middle of the lake at high noon.
2: فإني أشعر بالارتباك لمجرد أن يراني أحد في وسط البحيرة في وضح النهار.
1: Now you want me to look like a fool and fish in the middle of the day?
2: والآن أنت تريدني أن أبدو كغبي وأنا أصطاد في منتصف النهار؟
1: Lord, you have to understand. I have a reputation to protect.
2: يا رب ينبغي أن تعلم أني حريص على حماية سمعتي.
1: After all, I have a name to live up to.
2: المهم أنني ينبغي أن أحافظ على سمعتي.
1: Let me ask you a question.
2: دعني أسألك هذا السؤال.
1: Have you been where Peter was?
2: ترى هل وجدت نفسك يوما ما حيث كان بطرس؟
1: Have you ever thought that you knew more than the Lord?
2: هل ظننت يوما ما أنك كنت تعرف أكثر من الرب؟
1: Have you ever been where the very point of your knowledge is challenged by God?
2: هل كنت يوما في موقف ما أحسست فيه أن الله يتحدى صميم ما تزعم أنك تعرفه؟
1: Have you ever been where the very essence of your self-confidence is challenged by God?
2: هل وجدت نفسك يوما ما حيث كان الله يتحدى جوهر ثقتك في نفسك؟
1: Have you ever been tempted to either scoff or resist both?
2: هل وجدت نفسك يوما ما مجربا بأن تقف موقف الساخر أو المقاوم أو كليهما معا؟
1: Some of you know the rest of the story.
2: وبعضكم يعرف بقية القصة.
1: They caught so many fish that the boat was going to sink.
2: لقد أمسكوا سمكا كثيرا جدا حتى كادت السفينة أن تغرق.
1: They caught more fish than they could carry.
2: أمسكوا سمكا أكثر من قدرتهم على أن يحملوا.
1: In fact, they caught enough fish to fill two boats.
2: أمسكوا سمكا يكفي لملء سفينتين.
1: This was Peter's first stripping down.
2: وكان هذا هو أول تجريد لبطرس.
1: His first lesson hit him hard at the point of his confidence.
2: لقد ضربه هذا الدرس الأول في صميم نقطة ثقته في نفسه.
1: What was Jesus doing?
2: ماذا كان يعمل يسوع؟
1: He was making sure that when Peter becomes a powerhouse for God,
2: كان يتأكد أنه عندما يصبح بطرس مصدر قوة مؤثرة لله,
1: his self-boasting would be completely under the control of the Holy Spirit of God.
2: فإن افتخاره بنفسه سيكون تحت سيطرة روح الله القدوس تماما.
1: Please tune in next time to hear about Peter's second stripping down.
2: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة ستسمع عن التجريد الثاني لبطرس.
1: We will see the stripping of Peter's puffed up courage.
2: سوف نرى تجريد بطرس من غروره وانتفاخه وتفاخره بالشجاعة.
1: We will see Peter's reaction when he and his friends are threatened by a ferocious storm at sea.
2: سنرى رد الفعل عند بطرس لما شعر هو وأصدقاؤه أنهم مهددون بالعاصفة الشديدة في البحر.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: في إنجيل متى إصحاح 24، يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي، الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر، وفي العزة 5/10 في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24، وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع، وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17:24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح. لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأن هو دلوقتي اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو: هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لأ، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة لما قريت الإصحاح ده هل حسيت بمدى يهوديته؟ هو بيتكلم عن أورشليم وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا